المشاهدون الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. الرئيس إسياس أفورقي يقوم بجولة ميدانية في مؤسسات إنتاجية بمصر. اجتماع في مصوع لتمكين المرأة. اختتام

المنافسات الشبابية الثقافية الفنية في عتك الليزان. في الأنباء العالمية، إيران تهاجم قواعد أمريكية بالمنطقة رداً على هجمات واشنطن. مناورات مقابل مناورات، روسيا تتحدى الناتو في البلطيق. وباكستان تشن قارات دامية جديدة على أفغانستان. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. قام فخامة الرئيس إسياس أفورقي الذي يجري زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية يوم أمس 9 يونيو بجولة ميدانية شملت عددا من المؤسسات الإنتاجية ومرافق الخدمات اللوجستية. وشملت الجولة التي نظمت في منشآت تقع على بعد نحو 150 كيلومترا من العاصمة القاهرة مصنع الأدوية جيتو فارما والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومصانع الحديد والإسمنت ومجمعات الصناعات الأساسية، إضافة إلى ميناء العين السخنة. وخلال الزيارة استمع الرئيس إسياس أفورقي والوفد المرافق له إلى عروض تفصيلية قدمها مسؤول المؤسسات حول أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية وأهميتها الاقتصادية، إلى جانب التقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات الإنتاج وحجم المنتجات التي توفرها للأسواق المحلية والخارجية. كما أعرب مسؤول المؤسسات عن استعدادهم لتعزيز التعاون مع إريتريا والعمل المشترك في مجالات الاستثمار والتنمية والمساهمة في بناء القدرات البشرية ونقل المعرفة والتكنولوجيا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتنشط المؤسسات التي شملتها الجولة في مجالات إنتاج الأدوية وتصنيع الألواح الشمسية المدعومة بتقنيات الروبوتات وإنتاج الحديد والإسمنت ومواد البناء وصناعة الأسمدة الكيميائية، فضلا عن تطوير البنية التحتية للموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية. عقد اجتماع للمرأة العاملة في مختلف المؤسسات بتنسيق بين مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر وفرع الاتحاد الوطني للمرأة، ركز على سبل تمكين المرأة. وقدمت الآنسة مريم يوسف من مدرسة الكادر في نقفة في الاجتماع المنعقد في 9 يونيو بمدينة مصوع شرحا مفصلا عن الضغوط التي تواجهها المرأة وتطورها التاريخي، فضلا عن تجارب المرأة على المستوى العالمي لاحترام حقوقهن في مختلف المراحل. وذكرت بأن مساهمة المرأة في النضال التحرري للشعب الإريتري هو مثال على المساواة العملية ليس فقط على مستوى القارة ولكن أيضا على المستوى الدولي. وأضافت أنه ينبغي عليهن فهم الفرص المتاحة والاستفادة من دعم المؤسسات الحكومية في أنشطتهم المنظمة. من جانبها، أوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم شمال البحر الأحمر السيدة جمعة محمود راكي أهمية مشاركة المرأة الشابة ورأيها البناء في اللقاءات التي تجري لتمكين المرأة. وقدم المشاركون اقتراحات وتوصيات للدفع باللقاءات المماثلة وخلق أرضية للنساء المتميزات لتبادل خبراتهن وتعزيز تأطير المرأة. اختتمت في 8 يونيو المسابقات الشبابية في الثقافة والفن التي نظمت في 8 إدارات من الضواحي بمديرية عتك الليزان تحت شعار وعينا مرشدنا. ركزت المسابقات على الدراما والغناء والرقص والشعر وعروض الأزياء والابتكار والفنون. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع المديرية سيد نر أيرزيني أن الهدف من البرنامج هو توسيع أنشطة الاتحاد في إدارات الضواحي. من جانبه، قال مدير مديرية عتك الليزان المقدم يمان مبرهتو إن البرامج كانت مفيدة وتوعوية، وشكر الأعضاء الذين عملوا على إنجاحه ودعا إلى تعزيز العلاقات بين إدارات الضواحي والمدارس. كما تم في الختام توزيع الجوائز على إدارات الضواحي الفائزة فرديا وجمعيا. نظم موظفو الخدمات المدنية بمديرية دك أمحاري برنامجا لتوريث تاريخ النضال لطلاب الصف 11 المتوجهين إلى معسكر سوا ضمن الدفعة 39 للخدمة الوطنية. تضمن البرنامج زيارة ميدانية إلى عدد من المواقع التاريخية التي شهدت معارك حاسمة خلال مسيرة الكفاح المسلح، من بينها مايعداغا وعد جولجول وتخول وطوح، وحيث استمع الطلاب إلى شروحات قدمها المقاتلون من المقاتلين السابقين حول البطولات والتضحيات التي شهدتها تلك المواقع. كما تم تسليط الضوء على الدور المحوري لجبهة الدك أمحاري في تحقيق الانتصارات التي مهدت لاستقلال البلاد، إضافة إلى مساهمة المواطنين في المناطق التي احتضنت المعارك من خلال الدعم المعنوي واللوجستي للمقاتلين. وأكد الأستاذ يوناس قبرهوت أحد منظمي البرنامج

البرنامج أن مسؤولية نقل التاريخ الوطني إلى الأجيال الجديدة لا تقتصر على الأسرة فحسب، بل تشمل كذلك المؤسسات التعليمية، داعياً المدارس إلى تنظيم أنشطة وبرامج ميدانية تسهم في تعريف الطلاب بتاريخ وطنهم وتعزيز ارتباطهم بقيمه الوطنية. من جانبهم أوضح الطلاب المشاركون أن البرنامج مكنهم من التعرف بصورة أعمق على تاريخ الشعب الإريتري والتضحيات التي قدمت في سبيل الاستقلال، مطالبين باستمرار تنظيمها مستقبلا. بدوره شدد مدير مديرية دكمحلى السيد يمان أبرا على أهمية توثيق التاريخ الوطني عبر الكتب والأفلام الوثائقية، مؤكدا أن الروايات والشهادات المباشرة التي يقدمها المناضلون تترك أثرا بالغا، داعيا إلى توسيع نطاق هذه المبادرات. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق بجنوب إيران. وقال الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الإيراني إنه استهدف قواعد أمريكية بينها مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن، ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي، محذرا من أن استمرار هذا العدوان سيقابل بردود أكثر قسوة. وشنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات على أهداف إيرانية قالت إنها جاءت دفاعا عن النفس على خلفية إسقاط مروحية أباتشي، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب. ولم تعلن طهران حتى اللحظة مسؤوليتها عن حادث إسقاط المروحية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن هذه الضربات على إيران رد على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي، مضيفة أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر. ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن البحرية الروسية أجرت مناورات عسكرية في بحر البلطيق للتدرب على إطلاق صواريخ، وذلك بالتزامن مع مناورات كبيرة مشتركة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو في المنطقة ذاتها. تعد مناورات الناتو البحرية أو مناورات البلطيق التي بدأت في 4 يونيو الجاري وتستمر حتى 20 من الشهر ذاته الكبرى في بحر البلطيق في هذا العام، إذ تجرى بمشاركة نحو 20 سفينة من 15 دولة ونحو 6000 عسكري. وذكرت إنترفاكس أن روسيا أجرت مناوراتها الخاصة في جي بي كالينغراد التابعة لها ومحيطه بمشاركة نحو 10 طائرات عسكرية، منها طائرات مقاتلة وقاذفات، بالإضافة إلى سفينتي صواريخ صغيرتين. وفي مايو الماضي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تمتلك جميع الوسائل اللازمة لتدمير أي قوة تحاول مهاجمة كالينغراد، وذلك ردا على تصريح وزير خارجية ليتوانيا بأن على حلف الناتو أن يثبت لموسكو قدرته على اختراق الجيب. قتل 12 شخصا على الأقل في غارات باكستانية على مواقع في أفغانستان قرب الحدود بين البلدين، وفق ما أفاد مسؤولون أفغان ومصادر محلية. وصرح مسؤول في ولاية خوست لوكالة الصحافة الفرنسية بأن غارة جوية استهدفت منزلا في منطقة سيبرا أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وجرح 10. وفي ولاية باكتيكا المجاورة قال شخصان من السكان إن هجوما منفصلا أسفر عن مقتل 3 مدنيين في منطقة بارمال. وأضاف أحد السكان أن الضربة استهدفت منزلا والقتلى كانوا من الأطفال. ولم يرد الجيش الباكستاني ومكتب رئيس الوزراء بشكل فوري على طلب من وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق، ولكن إسلام أباد أكدت مرارا أن ضرباتها في أفغانستان تستهدف المسلحين الذين نفذوا هجمات على أراضيها وليس المدنيين. في النبأ الأخير، سجل شهر مايو من عام 2026 ثاني أعلى متوسط حرارة عالمي لشهر مايو منذ بدء السجلات المناخية، في مؤشر جديد على استمرار الاتجاه التصاعدي لدرجات الحرارة العالمية وسط تحذيرات من عودة ظاهرة النينوى التي قد تزيد من حدة الظواهر المناخية المتطرفة خلال الأشهر المقبلة. وأعلنت خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغيير المناخ أن مايو من عام 2026 كان ثاني أكثر أشهر مايو حرارة على الإطلاق على مستوى العالم، مدفوعا باستمرار الاحترار الناجم عن النشاط البشري وارتفاع درجات حرارة المحيطات بالتزامن مع مؤشرات متزايدة

على تشكل ظاهرة النينو في المحيط الهادئ، وشهدت مناطق واسعة من أوروبا خلال مايو موجات حر مبكرة واستثنائية وصفت بأنها من بين الأشد التي تسجل في هذا الوقت من العام، حيث حطمت درجات الحرارة أرقاما قياسية في عدة دول، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تسارع آثار التغيير المناخي. مشاهدينا الكرام، نذكر بالعناوين قبل ختام النشرة. الرئيس إسياس أفورقي يقوم بجولة ميدانية في مؤسسات إنتاجية بمصر. اجتماع في مصوع لتمكين المرأة. اختتام المنافسات الشبابية الثقافية والفنية في عتكليزان. إيران تهاجم قواعد أمريكية بالمنطقة رداً على هجمات واشنطن. مناورات مقابل مناورات روسيا تتحدى الناتو في البلطيق. وباكستان تشن غارات دامية جديدة على أفغانستان. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

مرحبا بكم. تقبعت عاد وتخرج لكم حيسام متقبلتنا كفر لكم لا اليوم دليل الاخبار زقلت تقدمتوا ككمال المسلف كله ارس اخبار بقولنا بتم برنامج انوش ومكسباي تارك حرس لا تتنايت يتفجر تركب منكم سلالة شرحام أسرى جون أعمال شواد إرترين تنبرو التن دول بحبن وحشمة ذكرت أنفار مركز تأهيل كدمة وات أنساوا مناسبة أسرى جون أعمال شواد إرتريا تمقابل محيربة وراتات كي وصار قلو من أخبار خارجية مالي نيجر وبوركينا فاسو مسكوبات منطقة تمان قل تركب سدايا قل أزيدات فهمايا بزحات أنفار نيتو شاركات تول هلايان حبر ماتلا مات عسكرية ليتوانيا قبل لها اتكارت أوروبا تحلفها 4 سنة بسبب حفانة زايدة زياد كلمة 1000 نفر كم سلمتو تقارير الحبر من أرس أخبار التفاصيل الأخبار البرنامج نوش ومكسباي دارك حرس لتحرس أرادي في قريتو لا تتنايس سبتا حرستوت واجب قلت نفعه مئمرة تفانوم مئمرة نوش ومكسباي دارك ات مديرت عد غيح السيد تصفو تعامي يوم عمت ات دار الدوايح أو هنا درعا مندفرا حينبا تخندع ومألوية متو 10 هكتار برنامج نوش ومكسباي دارك حرس اقل الزراء كمسل دالا شارحم إلا مصدر الله لتنسات دعم ات 4 هكتار دجربة فقريتو لتتنايت سبت على كمسل تي ودحم مسؤول مركز دارة دوايح مألوية وتخندع السيد تعقز تخلي ابتلتو التتابع مركز 15 هكتار اقل تعمر برنامج كمسل فقرة وفعل كمسل قبا حبرا ميمرا عمر بكل السيد ابراهيم بيني ابترتو حرستوت مكاسبنا الا قوي حرس في همام

0: በተለው ብርኩት ማበርከት ለቡ እተይ ግልኣቱ መስኢት ከም ሰላላ ትሸርሓ برنامج نوشو مكسباي داركا حارس اتحول سلس مرات كم سلس زراء لشارحو لمي امرت اتأولاي وكان شرناي عفون وماشيلا اتكالاي وكان كرتوت اتسالساي وكان هي زرزيت كم سلت عمر واتيساني كم سلهي لتحبر اسر جون امعل شهد ارترين التنبر التن دول شمع اند ابرهو حرار بقر اند ودو كم سلوما اقلا مناسبة ببا شرح ورات فن ابحبا زايد تذكرت اقلا قرن تقرير من حمد ابو بكر
1: اسر جون امعل شهد ارترين التنبر التن دول شمع اند ابرهو حرار بقر اند ودو كم سليهوما اقل مناسبة بشرح وراتفن ابحبن زايد ذكرات انفار سفارة دولة اريتريا اتاتوبيا ولوك سابت اتحاد افريقا ومفوضية اقتصاد افريقا اتيوم عصر جون اتحرس سفارة التقلو ودو برنامج ذكرات مسؤول شؤون تنفيذ سفارة دولة اريتريا السيد بنيام برهي اتاسمعيا كلمات اريتريا اقل كل اطابيت اندقابها تحريتها وسيادتها اتو اند حافظات اتلا درتت الله لباس حتفاد الله دفعتو استشهاد قالوا كمتو الشرع اتلا كابرت ام علمت مطولة ذكرت امانة الشهداء اقلنا اتمم قلدنا اقلنا اجدد كمسا الوجب اتفا قدام لكن اتهلا اريتين سكان لدفناتها مدين شويدان اتقلوا ودو برنامج ذكرات صندوق امانة الشهداء اقلت رزا سلام وطن اقلت حفاز كم سليهوما برامج عمار اقلت عوض قلدوم اجددو اتيوم عسرا جون ات مدينة استوكولو متاقات مناسبات مسؤول شؤون تنفيذي سفارة دولة اريتريا الدول اسكندنافيا السيد محمد علي محمد سعيد عائلة شهداء راعيوتنا اولويات اولوياتكم تشرع مواطنين دل اتهلو اتل وطنيا دايلا ودو دور اقل ازيدو اتفا قدام تمناسبات مؤتواسس وسالس مؤت كورونر شويدا نقل صندوق امانة شهداء برعو تذكرت عائلة اريترين سكان مادين دنمارك شهداء هوم اتفاوضو اتو تبرعات مالكم ودو من أكان لبط حتى نحبري تأفهم ارترين سكان دبي وابو دبي امارات اوروتكا ابن كورتا قلوا ودى برنامج ذكرات عائلة شهداء اقل السدو لبي او قلاد اتا اجددو اتو ات ابو دبي تقا برنامج ذكرات 4708 درهم اقل صندوق امانة شهداء برعاو بجهت بعدات فرنسا لنبرو اريترين اوروتكا التديبان بره مدينة ام الشهداء التذكرو اتو مسؤول شؤون تنفيذ سفارة دولة اريتريا السيد برخت باولوس اتباريس التاقى برنامج الاسمعيا كلمات لا مناسبة شعب اريتريا شهداء فو ابحبا وحشمة لفقد التاكمتا الشرع عائلاتهم اقل الصدو كل مواطن دورو اقل اقديه فانام ات امريكا ات كولومبوس وسينسيناتي اوهايو هاريسبرغ بنسلفانيا فيلادلفيا اوكلاند كاليفورنيا فونيكس اوريزونا سياتل ودوارتام كم سليهوما رالي نورز كارو لاينا لانبروه مواطنين اوروت كبجهتو التسرقلو مناسبة قل شهادا هوم ابحبان اتفعدو ووحدة اتقلدوم حاطامكم هلو اكدو مشاركت بجمع 4,4758 دولار أمريكا قررزقوا صندوق أمانة شهداء ومراعية عائلة شهداء لتبرعت له سكان سياتل بتوساك مسؤولية مراعية موت وعسر عائلة نسأو كندا هي إريترين سكان تورونتو كالغاري إدمنتون وساسكاتون برنامج عمار قل السرقة المداليتهم بدقمان أكدو دبا شبه ارتين سكان نايروبي كينيا هيرار ابقرن دودو شهدا هم ابحبا فاقدو لنا ذكرت برامج مستنكر شهدا لشرح لدفنا تصبت فن ابو لتل العالم
0: انفر مركز تاهيل كدمة وطن ساوا مناسبة عسر جون امعل شهدا ارتريا مقبر محربت ولاتات كوا سرقلو لزياد 1300 أنفار لشاركة التكادم السنة مقبر محربة شيقرة شامل علام مسؤول استاف بنا كابتن تسفاس انتولدي التأله بحبري لبرنامج كفالنا إلى قل شهادنا ابحابن قل فيك عدو اتقبط عدو خارج قبل أسمانا صبت كمسلت شارحام مسؤول إدارة كابتن أتيشم هاي لبترتو اتكل حول بمناسبة عسر جون لقب وراتات كفالنا إلى أمانة شهادة قلت تتمم لبينه قلت كم سلتو أفهمام

دي بمديرات على برعد للتركب مركز شاتل حليل عن صبا اتحين كرم للسرقل برنامج شاتل حد متو سعى وسلس الف شاتل كمسل الدالة وكيل بعل سلطات عجي وحيوانات كدن السيد هبت السلاسي قبرة تنسى اشار حم لمركز شاتل زياد لقدم التو علبو اتلو حد ما تسيل هلا عجي اسل كمسلتو دي بالحبر حد متو حمسة الف منا دولوي لهلا شاتل لنا اسل عجي كمسلتو افهمام لمركز الدليو هلا شتل تقليم عن سبا وقبلت بحر قايح لهلا طلبات تقل توجد كم سلتو تشرحيه لبرنامج شتيل التوراتات حبزت ماي وتربط لقاء التوم ليت اندي قبي اندي لتحدد المدارس مؤسسات عافية مكاتب حكومة وأكانات عبادة كم سل قبي والدحم السيد هايل سلاسي دنقوبة عقبيت وراك أبوت رزق عجأي قل وزارة حرس بعد سلطات عجة وحيوانات كدن كم سلومة اقل ادارة ليت للترك داي سبت ايكون كل مواطن ومؤسسات ما تحصر زايد اقل تيدتو فانام حيسام متقبلتنا لا ناي اخبار ناي كبت عدي بالتام هلا ازلتو نتعدي اخبار خارجتم مالي نيجر وبوركينا فاسو مسكوبات منطقه دمان اغل تركب صدايتن اغل ازيدات فهاميا سلسيت الدول اتلا ما فهمت الا لبط حياه التحالف السامن نيجر اتقى هجوم رهاب اتقدم خسار حق ولا جراتو لهجوم ادي قوات خارج كمسل على الديبو ولا شرح حال الدول ابأزي اغل جريلا قدر هجومات اغل تكرع وحدة ومسكوبة كمسل ادك بهي والتحيا مالي نيجر وبركينا فاسو كم كفال نايلا نحبر وات اغل تتأسس سنة كل الف عسرة وسلس لفرمايا اتو اتفاق حدودا زياد 5000 نحبر ديش فرات كمسل هلي تقارير لفهم سلسيتا لدول اتأراديا عسكور لعلى ديش فرنسا اند افغاريا مثل عد لعلى لان اتفاق اتمجالات عسكريت وامن حقولا باتكايا التن لتقبس عبي اتناي خارجي اتتماكرات مدسك مثل الليت للشرح فرنسا سيادة لتكمس عبي اتكمسل تودي لدول بتلولي شاكيات عن حتى بزحات أنفار ناتو شاركت لهلانا حبر مطلامات عسكرية ليتوينيا قبلها اتلي أمريكا وجرمن لبتن أنفار لا حلف وديهو لهلانا مطلامات عسكرية زيادة 5000 عسكري وحد 500 طائرات ودبابات شاركة كمسل هلانا تشارحهم هدفنا إلى أسك دونغو بني الوحجون للأتلال مطلامات مقدرة عسكرية أنفار اقل قيمام كمسلتو لشرح من مهلا تروسيا شاكت اقل تخلق اندت بهالا كمسلتو محللين وقم الهيبو نيتو اتمفقارة حي أوروبا للتراكب أنفارو بعمت مثل روسيا للاتحادة هي فونتي الهجم كمسل على للتأمرتو اللي كنات هلا روسيا حركة نيتو كم تابعة لشرحتو أسلحنا ولبتو استراتيجية طائرات هجوم بقن جو بحر أركتي كمسل كسأت شرحت إلا نسيت لليت مصدر إلا حلف لكت كمسل با وزارة الدفاع روسيا حبرت هليتم اتقارت اوروبا التحالف في 4 سنة مثل حفانات زايدت بالت صابت تيلل زياد كلمة 1000 نفر كمسل موتو تقارير حبرام بحالت زياد متو 6 بليون دولار للتواقم كسار اقتصاد كمسل جرى لتقرير بتوساك افهمام فرنسا اسبانيا ايطاليا برتغال وغريك بابوكو زياد بعد الدول دي كمسل قبت ديبن لتشرح اللي كنت هلا تل وقت اللي تواسع دوارات اوروبا تترقل اللي تحفان الزايدت بشر كسار قلت اجري كمسل انبتت تحبرا اتقليك فالات فرنسا واسبانيا كياس حفانات 45 ديجري سنتيجريد باتع كمسل هلا لشرح تقارير لدول لتوقع لأواج تحذيرات حلوفات كمسل هلا تأمريام بحفانات فرنسا بحدو 5 نفر كمسل مطو لشرحو متقبلت بقوات ندبع انبوت كم هلا هي واتحو التلا سنة إلا زهرة النينو قلت تتخلق كم سلك قدر منظمة مجلس كران قدم إلا حزرت كم سلك على اللي تذكرتو النينو السنة كل 1903 وسنة كل 1904 تواسع كفال عالمنا صدوف كم سلك على تقارير لفو

حيسام متقبلتنا لك اليوم دوليل على أخبار قدم تمم أرس أخبار بدقمان برنامج نوص مكسباي دار كحرس لاتنايت فقاري تركب منكم سلالة شهر رحام أسرى جونام على شهادة

وطن ساوا بمناسبه عسرة جون عمل شهداء اريتريا ات مقابر محربه ولاتات كيوا سرغلو. من اخبار خارجيه مالي نيجر وبوركينا فاسو مسكوبه وطنن دمان اغل تركب سياده اغل ازيده مسدايه فهميام بزهات انفارنيتو شاركت لليان حبر متلامات عسكريه التليتوينيا قبهلا ودي بآخر قارت أوروبا تحالفها 4 سنة بسبب حفانة زايدة زياد كلمة 1000 نفر كم صلوا مطلوب تقاري بحبرهم حيسام متقبلتنا متابعتكم دي من حمد لقل يوم الدوليام لعن الأخبار دي بلتام هلا ودحان ما يهو

سلام كمية علوز خبركم تعزب تعلتها وزينا سبورت انه زينا زغرب لكم ميكيال حرقم حورات من قصات امريكا كندا مكسيكون بحبار بومخان زنقدو زولا وانش عالم كلتشن عشران شدشن تمالي سونين لومي سولس وقحتان بستفلالي صوتاتات قتل نيروز ترغبو تسيتو يسع ساشو منتو مشت صوتن زكاد هاقروين كانتاتات نايز حالفة وددو شامبينز غونت ارجنتينان اوسريان نيران أمنا كن معرفتي صوت أرجنتينا بشاوني تدغنا إذا قدتم ليونيل ميسي لاوتارو مارتينيز كل اللي دات أوستريا بزورة روبردل نزير خباف تسون كلا كمزقبا بزي مخالو حماق كبروسن كتحف كيليوم نيبلوس النوتو زي مسكرة شطوغنا مبلساسا شمون تندغ بمزقابو أرجنتينا حدو بارو مريحان عرفتو تواتساب كعوا دهر عرفتا بزغت سألت صوت أوستريا معرفت قبرا شطوغنا مزقاب نيل دات أرجنتينا بحيدات كو عساسو كوا تفتنطو كسل تاغناي كالن بنصارو صوتا بمززامو ارجنتينا اما بلتيس حنا حمشندق قالت شطو كاب حلقه ميسي بمركبه نعاوتا رغوز غيرا ناب ناي مدب 30 كلتن غطمات محلاف ارغاغي صالا ابزا صوتا ليونيل ميسي بلسصاتايتو بايلو تسيمو ميسي امنايلو معمت وددر بحمش شطو تاتون مراح يكونو زقصل زلوي زود 30 شعتن عمتات قاعي ابزا صوتا بزمزغبن كلتن شطو تات اب تاريخو انش عالم بزمزغوبوم دمر 108 شطو تات زل عالم مزغابي ناي زود ددر تبايلو تاريخ كسرحن كله نزي جرمنا وات قاعي ميروسلوف كلوز كاب عمت 30 كلتن كساب كلتن 104 عمت امرت زمزغبن 106 شطو تات او شغلت سومون زي ملغيزي 5 شطو تات بمزغاب نت كبروسن بسومو كمز تكاغيرلو ميسي نزن شطو اب 28 صوتات وانش عالم تسلفو زمزغبنين فرنساوي كيلان مبابي اب 16 صوتات تسلفو 15 شطوتات بمزغاب زو صعبو زلو اتقعي بزي كازي ميسي اب 16 صوتات ناي زو ودردر اكتاتيلو شطوتات بمزغابو مس فرنساوي جاسيت فونتاين اب 1958 كوم دوما برازيلاوي جارزينيو اب 1970 زمزغبو شطوتات كم عرار كيلو لو شومونت غيزي شلمات بالون دي اورز تعاوت از ارجنتيناوي كابز مزغبن 108 شوتوتا نيوانچ عالم اتن 102 كلته دحري 35 عامت مرغاصو زمزغبه بمخانو عدمه اب مدرات بقعات صلوا كم زلوون زو هابتنتانه ودوق غير ولو ميسي ابزا صوتا بزمزغبن كلته شوتوتا نبزح شوتو اب هاغرا وددات نا 120 كلتن كعبي خلو زو قطري كاب كلته 101 صوتاتا تسلفو زمزغبه بمخانو اغرام كوينلو ابي كالي صوتاتات مسن ملكت ابلات تاشع مدب زغون هاغران كانتاتات فرنسا العراقون ون صوتنا كايدنن زعبل لا فرنسا غول اسرائيل وغطم ابناي كن معرفتي صوتا فرنسا اما بلعسو ترعات دو كابي كيليان مبابي بلست شوتو بمركاب مريحنت بمحزن عرفت مريحا وصيا دحر عرفتي صوتا كابت كجمرو زغبالو غيزي بسنك زنابن برقن كلت ساعات دحري مدونغواي جميرو عبلالنت فرنسا كن اي تعكتن اما بل 54 دو تصاوت عراق بزفصمو طفات نسترغبت كعسو دمبله كيس سعن مبابه بمقبال كيلان دمانا بشوتو لويطو فرنسا كلت باروكت مرحاغيلو اما برسان شدوشن دو عثمان دمبله ساسي شوتو سلزغصره تصوتا بعوت فرنسا سلس بارو تزازيمو مبابه بول سصاتن زغتم زتسمي ابلات نايز مدب زغونا هاغران كانتاتا نوروين سنغالن زكارو صوتات زل على غالبو زرخبه غتمينيرو امناي كنو عرفتي صوتا متناوي بقعه كلت ينزت تصوارقلو كاتنبره نورويجن بترغاغامي بزكارو

0: إلا يوم ديبر هي السلام وعافيت فرجو مسكوبة إن بردي بالهلينا وطن إجن نركب بزح استشهاد دفعتهم اللي سبت قباتيني حرية دي ما شعبر تراح حشم وقل نايرة سميتة ودايمة إجل تقبع لإنكدم أساس حرية إريتريا إنا من قبل لكن أرد ندالو مبقسيها بزح من معلا لزياد عيزات ندو دي ديبو أكل حد لركزت ولا حتى ديبو ساحلتو ساحل مكاريتو شعبو حالة هواء نايو استراتيجية مكاريتو كمسال تحرى أكل حد حرية إريتريا وقد ليريم والأقرب كماتع إبعام الشعب عالم وفنتيت شعب إريتريا تأكدام
1: ساحل سلام عليك تافيات وحيسات ثورت أدبرا وقلاقلا أسك مكراي شنكوليت انت مني تعلي مقب وقات لحالت قفه ليك قبي لنفسك تستفللت نقطة مبرود بالشرات اللي حريت تاكيات ايمان تحمل مال لعد بباس تكجلت امانات نفسين للسفل ولا تستفللت مسكب حيوت واونن بندن وحرينا حق عالكون وساتر عباي قليل اتين ناس وارا وبيت حماد حبن عالكون وطينا اللي حرورة نقفاتو قلب نايلة دقينا معو حداي لأمره وداي إدينا إلوم من دعت حيقينا أسكينا ليكم ماذا سكينا وإلوم من دعت حيقينا حليب عوتا ستينا برج ولابا صفلا لكم نسئنا إن سراير وود قلب وطاك دبر بقنا كبوب دعراي وشدي سواتر لبديرنا كل قوت قرقر وموقع سلام بولو مقلنا قفه ليكم قبي حنا وانتم من يتينا ساحل قلوب وفرنيلو العباية تنكبرة ساسات وأوديك من قرايب كامرة الحك إن فردة وأمان بعلى تأمرة يطل ما تبر ساحل بعلو ما ذل تهمل بدير بيلا أم حرى الساحل تتجبل دم وحذم حازاتا لمن عايان لتقلل وسقاش عن رحاد برا كبك ونل تكالل بلقت على التصاحل لوين راي التل تفلل تبح لعالة وطحاتا قبر وقت وفلكت كمسل شوم تمنبر تمقب بسيت عقامت تكلت عقب حنتيها لكتنا كم شبيبت عراق برو الشاكاتو تنكر أسك حليبت همبول عيتارو عيلة بابو حستا بادن وعلمت قرقر قطار قوا ومحاش شقلت اككم لبو عدو قفت الذمت انتم تسحلكما شباب لوطن ادحنت نعقب الأسك لواوا معميدة وادحرة عن إلا سيوف الاتحارات بالأباب بلس عسترة يوم هردي وميليك لا تؤمن ورورة اتبحر شموما لطور صنوف إقرة دبر كسط لعساكر كم حي السرار قرقرة وعشور معلال بناقه وكتكت تدهر حفرة إلا بعدة وأسراي برار قادم كراي إم هميم لبادو بمارسة قلبوب وتيكلاي حوار أباي سالبو كرم لقبا وحقاي إيلي تعرفت ساحل التلاتال وحلاي أيوة ساحل فالك الشايب وأبال إردت مرس قلويرت تهاقي بليكات فحص بركت وعقت أروى مندعات عنكر طلان ودبعات حاكياه لتاريك ألقينا وأوقت دبر عروب هلل التنسيق لاينوتات ودنبوبيت من تنبل ساحل الباب فتاي الأبردت ومن تنبل ساحل حطين سلول القرددت من تنبل ساحل سات حفنت مقطنة أبردت من تنبل ساحل قلموت وقتال عشتتت ومن تنبل ساحل عقرود أباي لكدت سلام بولو دبر وهر لبحرك أيحلات وهر كفه هلا دبر أبوت لشانن رأس قرقر كلاعيقت وهقر عقولات كمسلاتا في ماين لساتي حوات يكون وكافي ساحل قن وحش كفروق وانها بايو اقل حراب دا شوطات وسور لو علن وايو حليب لهيب لصبو سقا تعول هو بايو عمل بأس وعلل كم هو بلع وايو سلول تأسيوفو لسقا دقل وركايو ساحل بهبتو لأكوب التقرايو وساحل فلالتو قامل انتعدايو فقاية لصبو أشكار ولا كارايو سقاد قضبو تساحل ايتمات معلبايو ورار الأسكس هينقا من رأي مكرايو ساحل ساحل تاريك تو الروك لقفاترو ساحل ايمان تو ايتبجبجت مروتو ساحل طنعتو تكمت ميتكلاتو ساحل حضارتو حروب قاشوتاتو ساحل حاطرتو باتك الهياب بصوتو ساحل بأسفت تدربوي واتماكاتو ماي ساحل لستي ايلت رئيت رحاتو برج والعساكر اندكر الاساتو ኢትሓለፈለ ሰብኡ ዊካፈለት ቢኣቱ ዲብ ሳሕል ንልተንከብ ኢትተንቀልቅል ዒጣቱ ሳሕል ምን መተትሐለ ትክብ ምነፈካቱ ታሪክ ብዙሕ ሻጢቱ እሊ ሓጥር ማዓስከር እዛ ልዓለም እንትሓይ ውሕጊ ዓለ ወሳትር ስሙ ማዕለግል ኣባይ ኩከት ቀበት መሳጥር ዕሉም ትሳሕል ልኩፍ ሳምዕ ወታክር ለሸባብ እታቱ ሕዝ ዓለት ወተንክር ዓጀት በምን እስትዕማር ግልፍግር ሳሕል ፈካ ግል ትትፈደ ለሃባነ ጡር ዕምር ሳሕል ፈካ ግል ትትፈደ ለሃባነ ጡር ዕምር

ساحل ما يحمقات شعبا ادبرا قد موتاتا ويجايا اكل حد مطور لأقل حريات كل مستقبلو من دحات قو اسكا قيسول على منادرين اكل حد اسبطتهم اسمدتهم مروت كهليب صبر ايمان حطاطت ومستقبل اسددتهم افنتيت شعب ساحل دورو بكلمات اقلت وصف وميزان اقلت مزان سبتي قدر لإيلي الشرح فوكو ديب سنة لركبو ليتا اندبينا من نحل فولها.

حتى من سورة تريتريا دي بعوتة وسرقل أقل عبسح لقدرة وزياد لفكر ديبو هلا من قبي أسوسو جماهيرتو جماهير بهلت منادل كم شعب اندى قبعة مسلا أقل استشهاد اندى بيلا لفقر ديبو حرب انبال عافيت لقبي سبت ألبو شعب ديب الحكم انبال تعليم لقبي سبت ألبو شعب ديب لأدرس متنكاب ديب نوس اندى آمرا سورة ديب وراتات اقتصاد ديب تتفرر زياد أساس حكومة قبعة جماهير أسوس مني قبهيني شعب وإفازعة ولا ما حريت اقلا العلو تحطلب على ندال كمالة حزيه ويا سادرام

جماهير أجد تاكياتنا على ثورتنا على فريتو جماهير مقباي مفقار صحي من حلحل سكرورا جماهير جانيفون من أسمات دي فورتو ساوا مقرايب ودوايحو جماهير قبلت من دفرة مايميني مايدما ودوايحا سوق حين على دوايح جماهير مفقار صحي من أدقائه سوق فرو وباتع زولا ودهلاك لعلا جماهير دنكل هين اسك اتجاه عصب لعل لعلا ديب قبي جماهير ساحل هين تصورت لعلا ديب ودوايح ساحل على كيوم جماهير ساحل قنتنا ولتو

0: اللي جماهير لي زياد حيلتو ديب شعبو ما السبال مصر شعب منال على جماهيرتو ديب الأدرس ديب عافية ديب كدم شعب ديب الأفازع وكله مثل شعب صورة لقبي وراتات لشم العلام من كله لا تفكر هني لديبون الزمام العلو من عبيهم ونائشهم شباب ديبهتهم مثل له جيالة دوائه لقيس وطبائنا على مجتمع عند الأمره سلف ديب أمر هجيا وطبائنا على مجتمع عند أتو أبو دو شغل شعب أفزعو كمطور صورتهم كمسل ودي ودوو
1: صالح والده من قبل أرد على أسكب وإنسان يعني حمق والده من قبل فرايت تحبه من الشارع ما عديش أنا الصامد وما عديش أنا البطل اليوم نحن يعني كمسل فوق

0: للدول الحرور هلا منكم سلدرجات وقلدي بس من لينا لين ترفعون
1: مسوكم جني موت ومسيب لين حيو مدحنا اتاكن روفا ملينا وبقو ساملينا مسرده ومسركم التعمل يا حناس عطا اهليه والتعمل قلنا للشق وهليكم واتقنا لعبو اهليكم احنا قلقوا سيام ملينا ويلع السوق عام ملينا ويلع بقو سان قال عمل علمنا فانا راح ديو كنا نتبقت اللي يوم تنسلحون اتبقتوها
2: حنا وحدة احنا مرده وحدة بقلب سليم حدة نحقف وحدة تنطبط وحدة امان وحدة حق اي فعاد حد ابانا نتعوت وفور حنا تحد تنجاب قدماء وحدة سردد كمسان حبي عندي لي يتبدك لي الشارع من حد تنابل قبح الجهل ربس ومن تحد قوتو يتبدك حنا وحدة احنا وحدة حبيب ووحدة حبي عندي لو ديناه يوم فرح لولو راكمنا وفرح لولو باطحنا ودولة للا قوانا وقلوتو نيكون براش قلت ليا يكون وقلس سعيد يوم لو ديناه

0: ساحل ساحل
1: قلتات حزينة وزيارتها ساحل ساحل
0: هجي وقلب على كل صورتها
1: ساحل ساحل
0: قلتات حزينة
2: قل مكهل أنا من بشعب الدبل ونفسنا تنحمي يوم التلا السلفة سنة كلا ألف وعسروس اسمها تقامكم هلينك أسناي بحث قل إلا يوم ما تقامل هلينا شعبنا رو بدير نتحدر ويوم لقاءتي قلنا هيني قاملت حضر النوت رزقكم لبزاح التهيبو وتنسقوا نبرم قل إلا متقاتنا عند سمعكم يوم ليت عند يقبي لشقيكم شغل قليلكم سليكو التا ما تكبطوكم رئيا مهلينا كل هيني ناي بدير عواديكم ولو ما تكون سبتو لنتحبن وكم سلتو بالأكد بكم وفتيه

0: ساحل ساحل
1: قلتات حزينة وزيارتها ساحل ساحل
0: هجي وقلب على كل صورتها
1: ساحل ساحل
2: يا قطوم مستشفى نزرع له زي أول تاريخ أبونا بدأ من قال عبد الكريم من اليوم لو أيام لا مجموعتكم سائل علو ولا تم حرايم النا أول أيته لها لبست النا أول تا
3: هلا لو تو

0: شكل اللي دبعناي فكر قليل إن شرق عربتو اللي كله تو منا طيران ومنا اللي ديبو فح بهلا من دنتم على وانشطتنا يوم منا كان لا واسول على فنحنا العيادة تتأسس عند هالليت بالله قلله جبهة الله وبالله من تجاه كبسالة متسي ومن انسر كمان قلله شعب كل اتجاهات لمتسي وقلو تقامات تتقال صلحة العيادة فميتا توقت يعني لشعب اللي كل مواقف نايو ودور نايو وبادئ نايو رينا من قبي التلاتوه قل الدرجة تصابت على شعبت قليل يكون
1: اللهم جماهير اللهم الحالة فوتيل المسل كل متى كل ترأديب هليكا لإلي تحلف ولا وقد لنسي مسل على توم اللي جيل نايوم وديو بيلك من قبي لكن من أمان لريماتو لكن ستات حريات مستقبل حريات وما بقسيهم اقل حريات سبت على للتقدر قدرو ولا إلي تقدر قدرو بزحام حرويام سناتوم قراهم اندحدقو اكلا وكدل عليو كلو اندكالو دلبكت ودا يوم مسكب بديرو اقلر ايه اسك ساحل التجهام

0: ساحل ساحل
1: قلتات حزينت وزيارتها ساحل ساحل
0: هجي وقلب على كل صورتها
1: ساحل ساحل
0: قلتات حزينت
2: أبزو بوت هزي نمنطع بتكسب بينا بي خبابي نارو تبعت بو بينا مسمسانا زي ودع قول قول رئينا عني رئيتا اللي تنكم دي عزيو سفح زي ودع أبي نحن أفتو أبي دعجت هزب اندالك أحد خيد مخنياتو بتقي زيتي بمخنيات نايت ألعي كل فحي لهزبي أفعاد ربع أفعاد سنجرين نيرو كل كاب هزب نايرو لازي هزبي زخم ركب قن ثلاثة زخنا أقدو بزي أربعة زخنا أقدو بتي تليلي زباليو ويلو معتي حموش تنسى أكيب لا تحقسنا إنا نبعد ويلو معتي عصرت بربتي حملنا إنا بلنا إنا نخيط كم زيجي إزي جيقنا حزبزي هبعت وليدو نزها قرز الدودة بلي بحادة خليتي الكازف قد هزبيو ففعدوا إنو أكبو نيرنا
3: ثاني إلا لكمال الشرح على لأولاي مرحلة كما أدمي العلو جماعة اللي شرحوا علو اللي مراحل اللي كله ده تحلفت الحين حنا لما سنة دي بوكت كما مالق بيلو اللي شعب اللي ده تنزمة المراحل اللي ده تحلفها دي مدارس أجنيس دي مدارس ده درس أمات محبر ده تكوانيا درجة مجامعة لبس حياة دي بدرجة اتحاد الشباب تكم سلو حرستو تتكم سلو عبا جامعة تقبل إقلي أنا خاص دي بوقت لهاي كوادر صنحونا كل اللي لفهمو وكل اللي لرؤو حنا دي بوقت لهاي تقلبتنا يوم عنا لأنه بعمرنا نأخنا عنا منهم دي باجتماعات نشارك كل أمتهم ونسمع ومقبق هلا دي بوقت لهاي أنا بزح مدرسة من أقدمي العلو بزح درسك وبزح تجارب كسفك وقل إيبا لو أقدر
4: من سنة السنة نحالف اللي قدامات اللي حسان تلبركة للبلد هذا أنا بس يميت هدام بتعارو بطر هلا قدرت ألوب ديبو تاريخ اليوم للذكري كل علاته وذكور هلا والسلام عليكم
5: اللهم يوم كم عبين ريوم لهلينا جماهير لحالفو تيل الدول داقمو قلكا ودول سامعو للا شعلل ولا لتحزن من ماتو جلاب حرية سبت قبعة ولا هدف سبت باتسحا وهتوما دل ربي هلا اند بيليو حرية لرا لبدير نأش ديبوتوم وراتا سورت ودو ديب العلو مصر شعب للتراكوبو ديب العلو دوايح اقلرو ديب سلف سنة كل الف عسرة وسس ومناسبة سلاسة وحامسي سنة حرية اسكنارو التجهو إلا زيارة الله كل دول من أكان ديب أكان لو دوا من ماتا إلا زيارة الله لكن فنتي لبيلة علاد ديبا جماهير ساحلة أساسا ديبو أكانا سبت قبط زياد سربيب سفلالو فيك أدونا يلا حلفو شهدا ولا نادلو اتو دوايه ولا مسلوب نادل على دقلل شعب خلق ديبوم
6: شعبنا ديبا وقت لها فعلا كمال تأمورو عن استعمار على اللي دق يوم يوم اترعنا بدير نادلتو زبر هاي لسلاسة ندبيلو تارك اللي ودو قلنا تاريخو بنا إماتنا وأبونا لكن سمود بوم وإمام بوم أيا كان نبرهتهم هي كبوت نيش ندودو حق العجي أذا إرترا نعمت تأمبل إرترا كمن تأمبل بزحن بالله لكن لقرم التايا كان هلا اتكبد إرترا هلا إرترا هي منتا لكبدان هلا لشعبات ديكون حقاي وكرم لزلم دي بيتوبيا هلا نحن حتى تكرمنا لكن إيمان بنا وصبر بنا ووحدة بنا شعب إيرترا خطوط الأقرمتا إيرترا بع البختة يقول مشعبة أورا لب أورا عقوب حتى إذا لبوت
5: إلا نتفرج لهلينا أول مرة جماهير لتأسس دي بقى كانت تام جماهير لتأسس دي بهلا هدفه واضح سبت على ودي شعبا مسلا بعيد تنازيم لعلا اقل افشل لكم سلطو امردو يسبت على زياد متاك الحالف وديبا لكن فضل الله ودو صبر وتحدي اند أسسو ديبو كل اكان ارتريا كم سرقيس ودو مفقر قليل اول جماهير لتأسس ديبا اكانتا اللي لتحريتو بسبب هيني من قروب ما يسبت با ولا اكانت ما دبع سبتا اقل على مستير هيرار صورت لتحبي سبت على التوم

فنتي جماهير ساحل ورس ليت آتا اللوم أنفار اللوم ديب كل زيارتهم إجنيتهم ديب نصو وقلا ديب على والدين فوقهم وندالهم إقل إجنيتهم ديب شرحو ديب عقيب وحدة وحطات الشعب الريتريا بزح دور لإقد لهلا وتاكيات ورس صابت لهلا جماهيرتو زيارتو إقل بلع وسيتو مثل بعد متاع ليت عند يتقبي إقل ورس تاريك سفلال مسكب نشات هيرار ندال حرية ستات قوى جماهير دول جماهير وبعد عند بيلا شباب وشابات عند أفزع ورس جيل تقدم لهلا محبرتو

0: أسناي ديب 35 سنة حرية أبصحنا ديب إمبل نايوم أجا ناي فجر مستقبلكم سلطوم عند آمرو أقل ورسو منادل منا ناي جماهير ساحل عند درسو أقل إجنيتوم ديب مساكب إشنوتوم أقل أبصحو والأدروسو جماهير ساحل مسر سنيت قاب إقلنا هلا
1: أما نسكننا تلاشية تدينا كريا علامتنا تمندرة الإفدم والتيا سنة تسعة وحتى لتمنية ركبيا حر مستقل من مقزن بالحياة بحتوتنا على كدورة نقدم التابنية نبنى التوان عمر لك عالية أرضيات حبرا يكون اللي وقرمتا كدورة ينسكب طرتنا تحزان ولا ولد
2: أقوم بول ون من دار كفا حلفا لندال عمل فنقا ودم دان عمل كفا لبرار نوشي حاضر يا رسل عقواب أكبر نمدر دووب كلي ولا صمت يار جفاسي عبيت بدير محب التمر ومرار جايسنا سكاي نمر فجر مع الكورار
3: انتي جب على مروس ربي ابي اكيد وكالو مثل قلمات مرين بتبردي ابانا اكيد بترد اسلحات انتي زوركي جايزي باك محيربت انتي كلكات انتي جلال لا عدنا عمل المسلالي تهري مسلنا لما كوي تبرعي من دي كيست وراتات تفكر سيفا انت زورت حشمات انتي بابور نايلك هدن انسانا انسانا لنا

0: اهلا وسهلا يا جماعه الخير. تفضلوا يا جماعه الخير. نوع اشكال ما يفور لنا يا جماعه الخير، حرو وكرو دلايك مطلوب. انت يا نسمعكم
1: اوكي، انا عايز فول بس.
0: حاضر يا عمو. وانت
2: نقعد حفرتاتا
0: طوالي طوالي طوالي يا هيدو. انا حبس بيهم

0: سلام، كيف سماعكم؟
1: والله إذا ودي عصر شو من طعمة ملي إمو ناسيرا مالي تورقة من نتكو تبلي
0: أوه، صبوغ مبر، ميني شمكا؟
2: توماس يشمي
0: صبوغ توماس، مكا عب سبكا عكا
1: آمين
0: ناسيرا نوزا، ثم الأوزو لكم نقرة مالي أخو مملي هم؟
1: أوه، مالي لينا
0: صبوغ، حجم النت ورقة كسرحة لكاي كل مي قمزعة من النت فطن نقرة لكاري؟
2: من نت مالي دا نسخة ماني خمالت انتي
0: كم يرغب يا زاني ودخ مجلس؟
1: صبوغ الله مالسي من النت مالسي انتا ونكا بعلى بينها قريها مرة قطي اتام انت بالقال بعمق التفتشكا بزعبات السب بزوح زرزر حوري تخطبك عطالي
0: اوه صبوغ مبرتد انتني توماس لما تاسيرها حد زي قنتكا يقلز قال ايك عالم ادام كمز اخركا يزرها قطي سرسي أبن قستاو قديات أقول قولتنا يمركا مسالي وهبكا سلازي تاسيرا بتنقاط حزائي جلكا

0: زي تقبل تاني.
1: واه ما استوي الكل.
0: واه سكوي الكرة.
1: واه واه هو دوي الكي. أنت إيش سوى لي سيد دوي لاندي هذا؟
0: دوي لو ما قبل مسألة بخنا ما يدوي لا صنحة.
1: هاي داي بالو علي إذا ما بالي رو تبل كم زين برد صحجي أفهم تلقو ما تزي كان حتم حتم.
0: سكريني.
1: رياتك.
0: واي أنت هاو بيزاي لنتني حكيرك.
1: هاي توصي خيتلي أنت أبي نابي لي.

تحية لكم مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا نستهلها بالعناوين. توسيع برنامج الزراعة المستقرة المربحة في مديرية عد أيه. الجاليات الإريترية في مختلف دول العالم تحيي يوم الشهداء بفخر واعتزاز. دعموا برامج التشجير في مديرية علا برعد. تحالف دول الساحل يدين هجوم نيامي ويؤكد وقوفه إلى جانب النيجر. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع تعزيز قدرات بلاده العسكرية. وروسيا تحذر من مخاطر كبيرة تواجه مجموعة البريكس. أهلا بكم. نشد خبراء زراعة مديرية عد أيح إلى رفع مستوى الاستفادة من الأراضي الزراعية وتوسيع تنفيذ برنامج الزراعة المصغرة المربحة بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح مسؤول برنامج الزراعة المصغرة المربحة في المديرية السيد تسفو طعمي أن الخطة الزراعية للعام الجاري تستهدف زراعة 120 هكتارا في إدارات ضواحي أو هنا ودرعي ومندفرة وحينبة وتخندع ومألوية، مشيرا إلى أن التوسع في البرنامج جاء بعد نجاح التجربة السابقة التي نفذت على مساحة 64 هكتارا وحققت نتائج إنتاجية مرضية. من جانبه أفاد مسؤول قطاع إدارات ضواحي مألوية وتخندع السيد تعقى استخلم بأنه تم إعداد وتنفيذ خطة لإصلاح وزراعة 25 هكتارا في إطار الجهود الرامية إلى زيادة المساحات المزروعة وكذلك تحسين الإنتاج الزراعي. بدوره أكد خبير تنمية المحاصيل السيد أبراهام بيني أن المزارعين لمسوا الفوائد العملية للزراعة وفق الأساليب الحديثة والزراعة الخطية، الأمر الذي يعزز التوقعات بتحقيق عوائد وإنتاجية أكبر خلال الموسم الحالي. وأشار المختصون إلى أن برنامج الزراعة المصغرة المربحة يعتمد على استغلال الأرض عبر ثلاث دورات زراعية سنويا تشمل زراعة القمح والذرة الرفيعة والدخن في الدورة الأولى والبقوليات في الدورة الثانية والمحاصيل الزيتية في الدورة الثالثة، بما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي ورفع دخل المزارعين. أحيت الجاليات الإريترية في عدد من دول العالم يوم 20 من يونيو يوم الشهداء من خلال تنظيم فعاليات متنوعة شملت إضاءات الشموع ومسيرات السير على الأقدام وبرامج ثقافية جسدت تضحيات الشهداء. وفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نظمت سفارة دولة إريتريا والبعثة الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا برنامجا لإحياء المناسبة. وأكد القائم بأعمال السفارة السيد بنيام برهي أن ما حققته إريتريا من استقلال وسيادة جاء بفضل التضحيات الجسيمة التي قدمها الشهداء، داعيا إلى تجديد الالتزام بالوفاء لعهدهم والعمل من أجل تحقيق أهدافهم الوطنية. كما شهدت مدن عدة في السويد فعاليات مماثلة، حيث جدد المشاركون التزامهم بدعم صندوق رعاية أسر الشهداء والمساهمة في جهود التنمية الوطنية. وفي ستوكهولم دعا القائم بالأعمال في دول إسكندنافيا السيد محمد علي محمد سعيد إلى تعزيز مساهمة المواطنين في دعم أسر الشهداء، فيما تم خلال مناسبة التبرع بمبلغ 106,300,000 كرونة سويدية لصالح الصندوق. وفي الدنمارك والإمارات العربية المتحدة وفرنسا أقيمت فعاليات إحياء الذكرى بمشاركة واسعة من أبناء الجالية، حيث جرى التأكد على مواصلة الدعم أسر الشهداء وتعزيز قيم الوحدة الوطنية. كما شهدت المناسبة تقديم تبرعات مالية لصالح صندوق رعاية أسر الشهداء من بينهم 4,780 درهما إماراتيا تم جمعها خلال فعالية أقيمت في أبوظبي. وفي الولايات المتحدة الأمريكية نظمت الجاليات الإريترية في عدد من المدن بينها كولومبوس وسنسيناتي وفيلادلفيا وأوكلاند وسياتل وفينيكس ورالي برامج لإحياء الذكرى، أكد خلالها المشاركون تمسكهم بتنفيذ وصايا الشهداء وتعزيز وحدة الجالية. وبلغ إجمالي التبرعات المقدمة 44,700

58 دولارا أمريكيا فيما تعهدت جالية سيات برعاية 120 أسرة شهيدة. كما شهدت مناطق في شرق المملكة العربية السعودية فعاليات مماثلة، حيث تولى أبناء الجالية مسؤولية الدعم 17 أسرة الشهيد، بينما أكدت الجاليات الأردنية في كندا ولا سيما في تورونتو وكالجاري وإدمنتون وساسكاتون التزامها بمواصلة الإسهام في جهود التنمية الوطنية تقليدا لتضحيات الشهداء. وفي كينيا أحيت الجالية الإريتريا في نيروبي المناسبة من خلال مسيرة السير على الأقدام وإضاءة الشموع في أجواء اتسمت بالفخر والاعتزاز بتضحية الشهداء. تضمنت مختلف الفعاليات عروضا ثقافية وفنية انعكست مسيرة الكفاح الوطني والقيم التي ناضل من أجلها شهداء الوطن. أعلن مشتل نهر عنسب الواقع في مديرية علا برعد عن استكمال تجهيزه نحو 193 ألف شتلة مخصصة لبرامج التشجير المقرر تنفيذها خلال موسم الأمطار الحالي، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز القطاع النباتي وحماية البيئة. وأوضح ممثل هيئة الغابات والحياة البرية السيد هابتس اللاسي قبر تنسائي أن المشتل ركز بصورة خاصة على إنتاج الأشجار المحلية التي شهدت تراجعا في أعدادها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن نحو 150 ألف شتلة من إجمالي الشتلات الجاهزة تنتمي إلى أنواع محلية ذات أهمية بيئية كبيرة. وأضاف أن الشتلات ستوزع لتلبية احتياجات برامج التشجير في إقليم عنسبة وشمال البحر الأحمر، موضحا أن عمليات الغرس لن تقتصر على مواقع حفظ المياه والتربة، بل ستشمل أيضا المدارس والمرافق الصحية والمؤسسات الحكومية ودور العبادة. وأكد المسؤول أن حماية الثروة الغابية والمحافظة عليها ليست مسؤولية الجهات المختصة وحدها، بل تتطلب مشاركة فعالة من جميع المواطنين والمؤسسات، داعيا إلى تعزيز الوعي البيئي والعناية بالأشجار لضمان استدامة الموارد الطبيعية ودعم جهود التنمية البيئية في البلاد. قدم عمال القطاع العام في مديرية قندع مبلغ 288 ألف نفقة ل 48 أسرة الشهيد بمعدل 6000 نفقة لكل أسرة، وذلك بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية قندع السيد يحيش قبر السلاسي أن إعالة أسر الشهداء ليست مسؤولية الحكومة وحدها، مؤكدا على أن الأنشطة المنظمة التي قام بها العمال تمنح راحة الضمير، ويوجد برنامج لصيانة منازل أسر الشهداء قريبا. في غضون ذلك تم توزيع 84 ألف نافة تبرع بها السكان وموظفو الحكومة على 14 أسرة من أسر الشهداء في مديرية نافة. وذكر مدير مديرية نافة السيد يعقوب إدريس بأن مساعدة أسر الشهداء واجب على كل مواطن. أفاد مسؤول المركز الصحي في حلحل الممرض هاشم حمد ازدياد الولادة في المرافق الصحية نتيجة حملات التوعية المستمرة والمراقبة في مديرية حلحل. وأوضح بأن 153 امرأة حامل وضعت مولودها في المرفق الصحي من أصل 159 امرأة في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، وكذلك إرسال 6 حالات إلى مستشفى كرن للرعاية الطبية العالية. يقدم المركز الصحي خدمات رعاية الأمومة والطفولة والصحية البيئية والخدمات المختبرية وفحص الأسل وغيرها من الخدمات. تقع حلحل على بعد حوالي 45 كيلومترا إلى الشمال من مدينة كرن. مشاهدينا في كل مكان، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل ومن ثم نتابع الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أدان تحالف دول الساحل الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو الهجوم المسلح الذي استهدف مطار ديوري هاماني في العاصمة النيجيرية نيامي، مؤكدا تضامنه الكامل مع النيجر واستعداده لاتخاذ ما يلزم لمواجهة أي تهديد يمس أمن واستقرار الدول الأعضاء.
وأوضحت تحالف ببيان رسمي أن الهجوم يندرج ضمن محاولات الجماعات المسلحة لإضعاف قدرات الجيش النيجيري وزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل، مشددا على أن هذه الأعمال لن تثني دول التحالف عن مواصلة جهودها المشتركة في مكافحة الإرهاب وتعزيز

الأمن الإقليمي. وكانت السلطات النيجيرية قد أعلنت أن الهجوم الذي تبنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أسفر عن مقتل 11 عسكريا ومدنيين اثنين، فيما تمكنت القوات الأمنية من قتل 22 من المهاجمين واعتقال 20 مشتبها بهم خلال العمليات التي أعقبت الهجوم. وجدد تحالف دول الساحل تأكيده على مواصلة التنسيق العسكري والأمني بين دوله الأعضاء لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، مؤكدا أن أمن أي دولة عضو يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن الجماعي للتحالف. تعهد زعيم كوريا الشمالي كيم جون أون بتسريع تعزيز القدرات العسكرية لبلاده، مؤكدا أن موقف بيونغ يانغ ثابت في توسيع قدرة ردع دفاعية ذاتية وقوية وموثوقة تماما، في ظل ما وصفه بتزايد جهود كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتحديث قدراتهما العسكرية في المنطقة. وجاءت تصريحات كيم في ختام اجتماع لحزب العمال استمر 3 أيام بحسب الوكالة. وقال كيم إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كثفتا جهودهما بشكل متزايد ومعلن لتوسيع وتحديث القدرات العسكرية في المنطقة، مشيرا إلى أن سول تسعى إلى اقتناء غواصات تعمل بالطاقة النووية. وفيما يتعلق بالترسانة النووية، ذكرت وكالة الأنباء المركزية أن الحزب أجمع على أن القوات النووية للبلاد وممارسة وضعها الكامل كدولة نووية تشكلان السبيل الأمثل والوحيد لمواجهة التحديات الجيوسياسية. صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو أن أمن دول البريكس مهدد بشكل خطير، كما دعا إلى منع استبدال النظام القانوني الدولي الحالي. وبحسب وكالة تاس للأنباء، أدلى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو بتصريحات هامة خلال اجتماع لكبار المسؤولين الأمنيين في 23 من يونيو بنيودلهي، وأوضح أن أمن دول البريكس معرض للخطر باستمرار في ظل الوضع الدولي الراهن. بحسب شويغو، يجب أن تطلع مجموعة البريكس بدور محوري، ويتعين على المنظمة إنشاء هيكل عادل للعلاقات الدولية، وحذر من السماح باستبدال النظام القانوني الدولي بنظام قائم على القواعد يتم إنشاؤه من جانب واحد من قبل عدد قليل من الدول. أشار شويغو إلى أن الدور التنسيقي المركزي للمنظمات الدولية بقيادة الأمم المتحدة قد تقلص فعليا، وتتجاهل بعض الدول أن تنتهك أو تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل أحادي. أكد رئيس العمليات البحرية الأمريكية داريل كودل أن الولايات المتحدة تعتبر قناة بنما أولوية للأمن القومي، وتسعى لضمان عدم قدرة أي دولة ثالثة على التأثير في استخدامها. وقد توترت العلاقات بين إدارة ترامب وبنما بشأن القناة منذ أن اتهم ترامب الصين بممارسة نفوذ غير مبرر على الممر المائي، وهدد بإعادة فرض السيطرة الأمريكية. وسابقا وافقت شركة سي كي هاتشيسون على بيع معظم أعمالها في مجال الموانئ العالمية، بما في ذلك حصة 90% في شركة موانئ بنما إلى تحالف تقوده شركة بلاك روك في صفقة بلغت قيمتها 22.8 مليار دولار، والتي أشاد بها ترامب باعتبارها جزءا من مسعى أمريكي لاستعادة النفوذ على القناة. ختاما لنشرة هذا المساء، مشاهدينا في كل مكان، إليكم أبرز العناوين. توسيع برنامج الزراعة المصغرة المربحة في مديرية عد أيح. الجاليات الإريترية في مختلف دول العالم تحيي يوم الشهداء بفخر واعتزاز. دعم برامج التشجير في مديرية علا برعد. تحالف دول الساحل يدين هجوم نيامي ويؤكد وقوفه إلى جانب النيجر. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع تعزيز قدرات بلاده العسكرية.
وروسيا تحذر من مخاطر كبيرة تواجه مجموعة البريكس. مشاهدينا في كل مكان، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

سلام زخبركم تعزبتي على توزينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبز عدم أمير علي. قطمات وانش عالم تمال مشتن نابلومي أبزو قحليتن أبالات مدب عصر تحدن عصر تخلتن بزكيدة صوتا كالأي نايمدب قطمات وعاتيوم أبقدامي نايمدب صوتا أنصار كونغو معرد حرم فلاو أمونغو تتصوتان دقفتان وتزنقص الله بورتوغال أنصار تا أبقدامي صوتا بكولومبيا سرات عد أوزبكستان قطيمة بقفي حموش تبارة بمعوات أبتاقان تا سفينون تسانحة وطري بمتانو كهاد دخير اللوم أبزقط ان بورتوغال بقفي حموش تبارة تعويتا كتوات زخالت كاب رونالدو خلت شوتوتات كاب نونو مندزن رافائل ليون حاحد شوتوم نيماتوف دوما نابل داتو بزغو تران شوتوتات يا تعويتا كتوات زكيلام بلوطات تتصوتي نايز مدرخ ليونيل ميسي كيليان مبابن إيرلينغ هالاندن شوتوتات انو حزوك قعازو بمسنحوم أبقط ام أنصار كونغو كاب تتصوتي بورتوغال زو حدا قزي نخو عسو تنكي خاتبهيلو ببوزاحة تنتن تستوقس رونالدو مسلعو لتغطو زاعتو ولقط اميم أبشار شادغ زمزقابا شوتو دوما حادش تاريخ بمغنصال كزان بونيس انحو قساتات مقت جيرلوم رونالدو أبشدوش تاور درات وانش عالم شوتو زمزقابا نايفلما تتصواتاي بمخان كان محجي بزغونا تتصواتاي كبت صح زيكا على تاريخ غنصيلوم بزيكا زي رونالدو دحر كاميروناوي روجر ميلام بعدمه زعبي أمزقاب شوتو أو وانش عالم كخون بقعوم كوزرتات رونالدو أبزي زحد صريكونون أما بسرسان تشعاتن دغ زمزقابا كاليت شوتو دومام بيسوي بيوت تحيزو نزنبرا ناي كل قزي بلس أمزقاب شوتو بورتوغال أوانش عالم بحسر تشوتو تاتو اتكبري بعلو تركيبوام بورتوغال كلتنت بي 41 حدن تخلو ممزقاب شوتو زنبرام تشعات إعلاموم زحلو عصر شوعات فتنتات كتكايدن كلا بانسارو إزبكستان دوما بادونت بي 20 حموشتن تخلو ممزقاب شوتو زنبرام كلت إعلامن زحلو شوعات فتن أكايدام بورتوغال أوردرات وانش عالم بحموشتن لعلين شوتوتات كتعوات نسال ساي قزي أيوم قد محجي أب كلتشن عصرتن نكورا شوعات ببارو أب كلتشن عصران كلتن دوما نسويزرلان كدوشتا بحدا رتيعاتن من بارز ذكريوم أبزا قدتم دحرا عصرت حدا ناي وانش عالمن ناي وانش أيروبان قدتمات لفلما قزي شوتو زمز قبا رونالدو بلوسة صوتاي نايز قدتم تتصويعوم رونالدو دحرا مززام صوتا ناب كاميرا قريبو تمليسلخو كبل ناب نقفتون دقفتون ملخت يحليفهم أبالات نايز مدب كولومبيا أنصار ديموكراسياويت ريبابليك كونغو أبزا كايرو قطم كولومبيا أمبل 17 دوشتن دغ كاب تخلاخلاي كريستال بالاس دانييل مونوز بزرخبتا انكو شوتو أبل علي كونغو بمعوات نابز غطسل زوريا نايزور الدر محلافة أرقاقي سام أبزا قطم بزن تصبغر أو بلوس منقصغاس بلوس تصواتاي نايزا قطم ستصوع مونوز أبشار شادغي أقديمو شوتو أمزجيبو كوان تنبرا زمزجبا شوتو كاب تصواتا وصاي تباهي لا تسريزاتو يام كولومبيا نوزبكستان سلسة بحدة أبزرة عطلو قداماي نايم الدب تصواتام نقدامي تشوتو كولومبيا أمزجيبو زنبرا مونوز أبكلت تخاطا تلتي قطمات وانش عالم شوتو زمزجبا رابعي تصواتاي كولومبيا خوينوم أبزا قطم حلاولو داد كونغو ماسي بيم ولاكوا هاقرو انت تسعرت بولك اغن بولوس بقعاتيو

0: زي حرسي. ايه تبغت لولا
1: يبان تخوتا تا كم زغازي تمثل النيركا كريدا بايخا
0: لعنا يبلنا تاقا انتا نسمع يا امون السخاري تغته بلا
1: قرم الله انديز بلا كازر لخو
0: ايه مسمع اسنا اسمع يا دا
1: حرايب الكاب بالكاس
2: اخ نجيرك اندي دقي ما بكعين اينا
1: حجد انتا ايزق بورو
2: ولا حنتي ولا حنتي كب ايدنا موليقا يا كرار مسار هرتا ابرخا سفيرا ابروبا تحريما مقالحا انباتا تنقنقا لو دمتا سمعا ازان من اسي ناب ايو حزان لو بكا حج نقوى اتصاري مسلنن
1: كرار كن ملسا خابزي كالنا يا ازان سب نغي سمع معتاو كابسانا كرار نبينا برخا انتاكي كي تقبر اذا غتماتات بحاتور كو عتصان لو سبات كاعتون كواتون يبلومن
2: ها قرم حسب نقالات في بلي

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائيات الإريترية، وفيها المجلس الشعبي للإقليم الأوسط ينظم حفل غداء للعاملين في مشروع تطوير سد توكر، توزيع أراض زراعية على الأسر في مديرية بورت ساوا، الجاليات الإرتية في عدد من الدول تحيي ذكرى الشهداء. مقتل 20 شخص في هجوم مسلح بوسط نيجيريا. الرئيس السنغالي يدعو لدعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب. وقاذفات استراتيجية روسية تقوم برحلات في بحر بارنتس. أهلا بكم مشاهدينا. نظم المجلس الشعبي في الإقليم الأوسط في 23 يونيو الجاري مأدبة غداء وبرنامج ترفيهي للعاملين في مشروع تطوير سد توكر، بمن فيهم أعضاء مشروع الدهالو وقوات الدفاع المشاركين في تنفيذ الأعمال الجارية لتحديث منظومة ضخ المياه بالسد. وخلال المناسبة قدم مسؤول تنسيق مشاريع الدهالو بفرع المياه والخرائط والمعلومات المهندس كيتاشو مورهاسيون عرضا حول سير العمل بالمشروع. أوضح فيه أن سد توكر الذي يبلغ عمره 24 عاما واجه خلال السنوات الماضية تحديات عديدة نتيجة تقادم المضخات الرئيسية، وأشار إلى أن الحكومة بادرت إلى تنفيذ مشروع متكامل لتجديد البنية التحتية الخاصة بالسد، شملت استبدال المضخات القديمة بأخرى حديثة ذات كفاءة أعلى، إلى جانب تركيب مولدات كهربائية جديدة لضمان استمرارية التشغيل وتحسين مستوى الخدمة. كما أوضح أن الجهات المختصة أخذت في الاعتبار التحديات المرتبطة بامتلاء السد وارتفاع منسوب المياه في مجرى نهر توكر، حيث تم تشييد جسر خرساني جديد بطول 12 متر خلال فترة زمنية وجيزة، مؤكدا أن الجسر أصبح جاهزا للخدمة. وفي ختام عرضه أعرب المهندس جيتاتشو عن ثقته بأن استكمال تركيب وتشغيل المضخات الجديدة سيسهم بصورة ملموسة في معالجة مشكلة نقص المياه التي شهدتها مدينة أسمرة خلال الفترة الماضية، مشيدا بالجهود التي بذلتها المؤسسات الحكومية والجهات الفنية والعاملين في المشروع لإنجاح الأعمال الجارية. من جانبه أكد رئيس المجلس الشعبي للإقليم الأوسط السيد أبراهام سمريه أن من أبرز التحديات التي واجهت قطاع المياه خلال السنوات الأخيرة انخفاض كميات المياه الوافدة إلى السدود، إضافة إلى الأعطال المتكررة التي تعرضت لها معدات الضخ القديمة، وإن المشروع الحالي قارب على الاكتمال. كما قام أعضاء المجلس الشعبي للإقليم الأوسط بجولة ميدانية للاطلاع على الأعمال المنجزة حيث تلقوا شروحات فنية. يذكر أن سد توكر الذي شيد خلال الفترة الممتدة بين عامي 1998 و2002 تبلغ سعته التخزينية نحو 14 مليون متر مكعب من المياه. تم بمديرية بورت ساوا توزيع أراضي زراعية مخصصة للزراعة الموسمية على عدد من الأسر بهدف تمكينها من الاعتماد على ذاتها وزيادة الإنتاج الزراعي. أوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية بالمديرية السيد عبي قبر أملاخ أن عملية التوزيع شملت 133 أسرة، من بينها 58 أسرة تعيلها نساء، حيث خصص لكل أسرة هكتار واحد من الأراضي الزراعية، داعيا المستفيدين إلى الإسراع في إنجاز التحضيرات الزراعية المطلوبة مع بداية موسم الخريف. وأضاف أن الجهود المشتركة التي بذلها خبراء الزراعة ومسؤولي الإدارة في التوعية والإرشاد الزراعي أسهمت في رفع مستوى إدراك المزارعين بأهمية الحفاظ على التربة والموارد المائية، الأمر الذي انعكس إيجابا على تنامي الاهتمام بالممارسات الزراعية السليمة. كما حث المزارعين على تطبيق أساليب الإدارة الجيدة للأراضي الزراعية من أجل تحقيق إنتاجية أعلى وزيادة العائدات الزراعية. من جانبهم أعرب المواطنون الذين استفادوا من توزيع الأراضي الزراعية عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين عزمهم على استغلال الأراضي الممنوحة لهم بصورة فعالة والعمل بجد لتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز مساهمتهم في الإنتاج الزراعي المحلي.
جدد الارتيون في جنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي وجنوب السودان وأنغولا وغانا وقينيا وكوت ديفوار العهد لتنفيذ أمانة الشهداء، وذلك من خلال تنظيم فعاليات وبرامج لإحياء ذكرى الشهداء. ففي جنوب أفريقيا نظمت الجاليات الإرتية في جوهانسبرج وبريتوريا وديربان ومدن أخرى برامج متنوعة شملت إضاءة الشموع وعروض ثقافية وفنية. وأكد سفير إريتريا لدى جنوب أفريقيا ودول الجنوب الأفريقي السيد صالح عمر أن الشعب الإريتري تمكن بفضل تضحيات شهدائه من صون استغلاله وسيادته والحفاظ على هويته الوطنية. كما شهدت الفعالية جمع 42 ألف فرنك لصالح صندوق دعم أسر الشهداء، فيما تعهد 4 مواطنين بكفالة 10 أسر شهداء. وفي زامبيا دعا رئيس الجالية سيد جابري هيبوت بيتروس أبناء الجالية إلى التمسك بإرث الشهداء والعمل بإخلاص من أجل مصلحة الوطن والشعب. كما شهدت زيمبابوي فعالية مماثلة أكد خلالها رئيس الجالية سيد خليل وجدي أن 20 يونيو يمثل يوم فخر ووفاء وتجديد للعهد، فيما تعهد 13 مواطنا بكفالة 15 أسرة شهيد. أما في جنوب السودان فقد نظم الإريتريون في جوبا فعالية

تحت شعار ذكراهم عزنا وعملنا وفاء لهم. تضمنت عروضا تعريفية بتاريخ المناسبة وإضاءة الشموع ومسيرة رمزية وبرامج فنية جسدت معاني التضحية والفداء. وأكد قنصل أريتريا السيد طقاي محاري أهمية مواصلة العمل بتفان لتنفيذ أمانة الشهداء. كما شهدت مدن لواندا ولوبانغو وبانغويلا وهوامبو وكابيندا في أنغولا، إضافة إلى كوناكري في غينيا وأكرا في غانا وأبيجان في كوت ديفوار، فعاليات مماثلة لإحياء الذكرى. وأوضح القنصل العام في أنغولا السيد ساري تخلاب أن أفضل وفاء للشهداء هو بناء دولة قوية وجيل متمسك بالقيم الوطنية ومؤهل بالعلم والمعرفة. وفي أوروبا نظم الإريتريون في بلجيكا ولوكسمبورغ فعاليات في بروكسل ودندرموندا وأوستاند وبروج ولوكسمبورغ، وجمعوا ما مجموعه 3790 يورو لصالح صندوق دعم أسر الشهداء. كما أكد سفير أريتريا لدى الاتحاد الأوروبي ودول البنلوكس السيد نغاس كاسا أهمية استلهام معاني التضحية التي جسدها الشهداء في مسيرة التحرير. وفي العاصمة النمساوية فيينا نظم أبناء جاليا برنامجا لإحياء الذكرى تخلله إضاءة الشموع، حيث تبرع المشاركون بمبلغ 2000 يورو وتعهدوا بكفالة أسرتين من أسر الشهداء. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أحيا الإريتريون في أتلانتا وضواحيها المناسبة تحت شعار الوطن في ذاكرة الوفاء، وجمعوا مبلغ 28,955 دولارا لدعم أسر الشهداء. قدم عمال القطاع العام في مديرية جندع مبلغ 288 ألف نقفة ل 48 أسرة شهيد بمعدل 6000 نقفة لكل أسرة، وذلك بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية جندع السيد حيش قبل سلاسي أن عائلة أسر الشهداء ليست مسؤولية الحكومة مؤكدا على أن الأنشطة المنظمة التي قام بها العمال تمنح راحة للضمير، ويوجد برنامج لصيانة منازل أسر الشهداء قريبا. في غضون ذلك تم توزيع 84 ألف نقفة تبرع بها السكان وموظفو الحكومة على 14 أسرة من أسر الشهداء في مديرية نقفة. وذكر مدير مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس بأن مساعدة أسر الشهداء واجب على كل مواطن. أفاد مسؤول المركز الصحي في حلحل الممرض هاشم حمد ازدياد الولادة في المرفق الصحي نتيجة حملات التوعية المستمرة والمراقبة في مديرية حلحل. وأوضح بأن 153 حامل وضعت مولودها في المرفق الصحي من أصل 159 امرأة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وتم إرسال 6 حالات إلى مستشفى كرن للرعاية الطبية العالية. ويقدم المركز الصحي خدمات رعاية الأم والطفولة والصحة البيئية والخدمات المخبرية وفحص السل وغيرها من الخدمات. وتقع حلحل على بعد حوالي 45 كيلومترا إلى الشمال من مدينة كرن. مشاهدينا عشرتنا تواصل من الفضائيات الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قتل 20 شخص في هجوم مسلح استهدف إحدى التجمعات السكانية بمنطقة بوكوس في ولاية بلاتو وسط نيجيريا، وفق ما أعلنته الشرطة النيجيرية. وأفادت السلطات الأمنية بأن قوات الشرطة بالتعاون مع أجهزة أمنية أخرى اشتبكت مع المهاجمين في مواجهة عنيفة قبل أن يتمكنوا من الفرار. وأشارت إلى أن 18 شخص لقوا مصرعهم في موقع الهجوم، فيما توفي 2 آخران متأثرين بإصاباتهما في المستشفى. وأكدت شرطة ولاية بلاتو تعزيز الانتشار الأمني في المنطقة عبر إرسال وحدات إضافية من القوات التكتيكية والمتنقلة في إطار الجهود الرامية إلى احتواء أعمال العنف المتكررة التي تشهدها منطقة الحزام الأوسط في نيجيريا، والتي تعاني منذ سنوات من هجمات وصراعات ذات طابع طائفي أودت بحياة المئات. دعا الرئيس السنغالي ديوماي فاي إلى دعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب خلال مباحثات أجراها في برلين مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وقالت الرئاسة السنغالية أن فاي أكد أهمية مواصلة دعم السنغال ودول المنطقة في مكافحة الإرهاب، مجددا تمسك بلاده بالحوار والتسوية السلمية للخلافات. وأشاد جانبان بمتانة العلاقات بين السنغال وألمانيا، فيما أكد ديوماي بأن بلاده تظل

وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات، داعيا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بما ينسجم مع أولويات رؤية السنغال لعام 2050. ويأتي اللقاء في وقت قد تتولى فيه السنغال قريبا الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس مع انتهاء ولاية الرئيس السيراليوني جوليوس مادا بيو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 23 من يونيو أن قاذفتها الاستراتيجية من طرازي 260 والتي تحمل صواريخ قامت برحلة استغرقت حوالي 16 ساعة فوق بحر بارنتس وبحر النرويج، بما في ذلك التزود بالوقود في الجو في المجال الجوي الدولي. وبحسب البيان وصفت هذه الرحلة بأنها عملية روتينية للقوات الجوية الاستراتيجية الروسية. وخلال المهمة أجرت قاذفة القنابل عدة مراحل تدريبية بما في ذلك التزود بالوقود في الجو لزيادة مداها العملياتي. وتم نشر طائرات مقاتلة من طراز 131 لمرافقة القاذفة طوال رحلتها، كما تواجدت طائرات مقاتلة أجنبية في أوقات محددة لمراقبة العملية، إلا أن الوزارة لم تحدد الدول المشاركة. أيد مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة مشروع قرار يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يحصل على تفويض صريح وموافقة مسبقة من الكونغرس. وصوت لمصلحة القرار 50 عضوا مقابل 48 بعد انضمام 4 نواب جمهوريين إلى صفوف الديمقراطيين لتمرير المشروع. ويطالب القرار بسحب القوات الأمريكية من العمليات القتالية ضد طهران أو كبح أي ضربات إضافية، تأكيدا على الصلاحيات الدستورية للكونغرس في إعلان الحروب. ويأتي هذا التحرك التشريعي على الرغم من توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم مؤخرا لتهدئة الصراع في وقت يطلب فيه البنتاغون ميزانية تقدر بنحو 80 مليار دولار لتغطية تكاليف العمليات العسكرية الأخيرة وتعويض النقص في مخازن الذخيرة. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. المجلس الشعبي الوطني الأوسط حفل قدار العاملين في مشروع تطوير سد طوكر. أراضي زراعية على الأسر في مديرية بورتو ساوا. الجاليات الليبية في عهد دول العالم تحيي ذكرى الشهداء. مقتل 20 شخص في هجوم مسلح بوسط نيجيريا. الرئيس السنغالي يدعو لدعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب. قاذفات استراتيجية روسية تقوم برحلات في بحر بارنتس. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

أني بإلفن زبهل مدفع نيروها بزخونا أبحلوها كانت هاتل دحر مؤناي تاي مركب مشيا سلزي نعا أوين كانت كعا فتينا أبتا أوانتي أتنى عجن كركبايك أنا سبيدي لن رديها لها

0: دي تبلع دي تبلع دي تبلع تقلع سمعوا ازم قروا خمدي ما يتقبلون ما عدوا
1: دعا دعا انترفع عليكم عدومي
0: ويه

0: انا تقاقي تهرب هاي تهرمه
1: خطر
0: عليه تعال تعال
1: عايز تخب لنا تحيه
0: كده تودي كده
1: كده ما بعرف يا خيم
0: واي
1: ولا ما تخو علينا
0: هذا دره انت خيد ناسي ابز كده بس حق صرت قبلنا بلعها شيء تكاتب زي بس انه هي هم اللي هو

0: أتقصد؟
1: أهوي
0: حرق بقاي ونعفتنني أنا كوكوبزي قدوم عدي كسكود الله قدوم على الله
1: بلاو ترحان حراي بتاخو أيا مالس كنعة
2: نعم يا سيخ
1: هذا هوي
0: نسقري خمقة تودي قرا
1: هاي معلت قد دايو
0: كجاهركو معادي نجا تودي قنسي اقوا ساعات اتصفي في مين دبل كوز فكر زول
1: حند حان ابز مت سنبت تشابيتنا برو بعدنا حنفاتنينا
0: اجوقا سيلو عدو خدو خدو بالمر حند كو يبل

0: أنت بلو عقالي قسن كبل قدام زرواي اللي تسمعني
1: أنت أبو نعيك أبو ما سمعني نعخلك وعكبي زي متخس أبزات أمو قزان تيكهوني خطلين زلها
0: أنت بلو عقالي دحنكم اللي تبدي أنا ناتي بعلي اللهو نعخلك إنكم سلكي دماس ونو دوسها بالله له
1: بس وش دي حاسي بخ نقركي
0: أنت قول عايزك حاسبك حاسبك تمزحي هذا اللغة أبقى هذا اللغة إيه سمعي عد الدب هالحاسابي دحرك أكو بعد الدخي كما خذ نقصي أنت مرعب جاء حرابي المزابالي مالي أسمعك واع
2: أبو
0: ها
2: كم رعد دي
0: الحين كاتم رعد
2: ما غلبها من تحنا كم رعد
0: تقول عزيز محرني كبكى
2: عملنا
0: ويقول كم بعد ليك هذا الوالد
2: هم اللي عرفتي
3: تحنبه
4: كت انجاب
0: هذا تمر يا خاصه والسه بنت اخذ قبره كم يقول لك اخذ النابره
2: دورهم مش انا
0: اي ندورهم انت تصمدوا تحرسوا
2: انقع على شيء
3: عم تسوق

0: ملعو ملعو قالي نعس كذا قالي نعمه نعس كذا قالي كوبس قبلي
1: أبا بك أودي خير
0: إيه أنت على دي طرفه ها عند دمشق أم واسبتنا قدم كوري يخلخ ملعو قالي أبو ندماسن أبوين تبي تراي واشي من محلهم كما إذا مسلي حونت نيرو مسلك هجي خا عند دماس مصيوم نادا إيدي زرقي حقبلهم من بري ها هجي انت هتكبر مسلك زقالي

0: إيه تقول عا أنت إذا أنقع أنقع تتنفس باي أنت لو مختبا إسكاري خا
1: أبو حبو تادي سريت كانوا ملعقوا الحمبير تادا خليش هانا أي كون أنقن أنا خلو قصي تمرع ومالت حلفتي نعي
2: من يلوكا
1: أبو أنا نقرا كالخو دم كي تتكلكا تاري لازوالكو حقبا كيلا ذا
2: أنت حزين ذا سيت عند مرت حزيلو وي فتخ فتخ
0: حكم به سلايلكم كايتكم حتاتلو حق حيش افنا اذا تزارب انبر كم حساب دعدو عيلنا سمعوا اذناتكم نقر كاب كله يترفن له
2: كاب زار زي وردي كان سيت انت حزيلو سي نسخه عجرو تحزن لك
0: انا نقركم الله اذا قلع خمزي ايلو انت سنتيرو حوها اقدر لا يزعدي
2: قال قال بلاتي لمبان دا عقلو دا
0: ويلي بالو دحان فدو انت زي كفيكم بال بالي بلا
2: قال قال بلاد ما
0: قالو بلوه ويلك

0: صوتي.
1: مالي هاي؟ واي
2: ترفع نعوتاوي
0: حوتاوي انا ترفع انا سغزخه خاتو
2: ايه دهني واي تعيد يوم تخوين نكون
0: ارمع مقلدان ابي لا تقولكي
2: لا تقول عادي خيك لا اخكي روما وريد الله تمتيع
0: سمعني نقالي وقعت تدكس عندي مسيل وادلو بحان صبا لنا بحان صبا لنا
2: امك تزري اخماتي خمالتيو
0: كزروه ورانا انت زيره خكون اخدع مسكي
2: تستي تستي خطمكي
0: قلدام صمام كدع مسكي دلك لنخو صمام كافتا دلخ يا وسخكي هافت خري خساني يا لك لهو و كان زاد لنا يا عبد خنات نبري عبد خنات نبري
2: دحا انا اسكمي مثلا ها اي من اللي شلكني اي من اللي شلكني كازعت خو ولدي الكي هذا ابي شكون يا بنقو
0: اسمع نود ماسكيتك شلو ابلو سبعيكم حس

0: للتنقق بلا حراي
1: أتا هي حلو فعلي في كاس عمل قدرت كتا
2: أتا أكاس هذا كايزر درت كحل
1: وداني وكا أبغرات يا دياس درت كحل
2: من ذا هذا كغرات أتا
1: لو سد غرف لك حلا هو غرا
2: هذا إذا غرفة أقفله
1: بعلي أقفل فكا
2: ما عنا ما هي
0: أبو وداني عمر صدق كوينو
3: وا أنت هاي لكا
0: نعم فهي مسمول عدو ولا تنحيه كنت كتر هذه خاصيب كابل الناس ورد حرت بصحكم انتي دهو تصدلو
3: قصت وده مو سو عند حمير قد يفنا عينا
0: ابا
3: حنساب قصت وده وده دانيو بسنكم العو نفس تتخسي انتي خصم معنا انتي خما خسبنا بزي باين برن كابل على تنحيه نعخذ بلا زبل عيب الله نزوده يروح حدا ركع انا بوخانه إذن عين عايز بالبهلي أين حناني؟ حرقة تنشلل مبالاني تبقينا
0: إذن بفتصم دي كوني با هاتي تايقود فلو؟ بفتصم
3: إذا فقست ودهي نقره قديفة نقره قدو بزرق السبعي ننقره كارحق تلك الليغات عوات أجو خاز ودهي حساب كايت فرارة
4: سمع يمز ودهي بروخ سمع مدلها؟
0: سمع اللو خده
4: أبوها خاب قدام من نجارن زرمان أي فوتونيوم. ما قد خبرها عن خونا الكاسي. سمع يوم زود ديبرو. سمع يوم. سمع يوم زق سمعها.
0: أبو. زبلة كاي بالليل. فقعد كعبي.
3: كرع. كرع زود دي. زرقت كاي لملم. لسحب كاي قلم قبر الكا. دحر دقيم أنا بوخانة ترفني بالليل. جاك ابكر مديخه فرق حبت يا ورشه كالقو
4: و وزو داي برو ز تمرقه بصحك كرم زو كرم اه انتم زغل عنبر فجو فجو ويلو
3: دح دح نغزي انبر بعل زكبل عندي بدي بالك
5: زبول وسكان دي خاتقبلك
3: يهم العوالي اي توحد الكندي ها انا خالع لخولو زربا دماسي عزيزني
5: تمال نحاوي ايدو سيرومس
3: دحن دحن زاوالي سلا دي وزبيو انا سقربت وعي ايدو سكفن نمبري
5: ناي وعدان سنت اندقالو
3: حق خزاوالي حقري وي أنت من العقالي أنا أكون عخاز ولد ملآتي تسمعني ها؟ السيدة قالي
6: يا ودي أنت أمبار
7: أبوي
3: ها؟
7: من أنا معزي؟
3: هي أنت الكايو
7: نمولا حفتي بحالي واتق وقع الله مولا حفتي مولا حفتي مولا حفتي كهر من الله علي
3: أنت سيدة ودي بحجوات أسريحكا تلاميذ كسامر عامل اخت تصوت ايه دحن انتم من داودي بعلو من واضح حجم زمط
7: نسكن ودانيو كو ملاحظتي نبقى ست كتمر عاكويلي
3: ماني لك
7: سمعت اذني سيرو ده سمع لني
3: ويقول انت لو مستسبي الوانبر عدم اللي تخت زروه
7: انزروه تمرعنا لله

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم في نشرة الخامسة والنصف، أستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. المجلس الشعبي للإقليم الأوسط ينظم مأدبة غداء للعاملين في مشروع تطوير سد توكر. توزيع أراض زراعية على الأسر في مديرية فورتوساوا. أعضاء الجالية الإريترية في عدد من دول العالم يحيون ذكرى الشهداء. في الأنباء العالمية، مقتل 20 شخصا في هجوم مسلح بوسط نيجيريا. الرئيس السنغالي يدعو لدعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب. وقاذفات استراتيجية روسية تقوم برحلات في بحر بارنتس. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. نظم المجلس الشعبي للإقليم الأوسط في 23 من يونيو الجاري مأدبة غداء وبرنامجا ترفيهيا للعاملين في مشروع تطوير سد توكر، بمن فيهم أعضاء مشروع عد حلو وقوات الدفاع المشاركين في تنفيذ الأعمال الجارية لتحسيس منظومة ضخ المياه بالسد. وخلال المناسبة، قدم مسؤول تنسيق مشاريع عد حلو بفرع المياه والخرائط والمعلومات المهندس جيتاتشو مرهاتين عرضا حول سير العمل بالمشروع. أوضح فيه أن سد توكر الذي يبلغ عمره 24 عاما واجه خلال السنوات الماضية تحديات عديدة نتيجة تقادم المضخات الرئيسية، وأشار إلى أن الحكومة بادرت إلى تنفيذ مشروع متكامل لتجديد البنية التحتية الخاصة بالسد، شمل استبدال المضخات القديمة بأخرى حديثة ذات كفاءة أعلى، إلى جانب تركيب مولدات كهربائية جديدة لضمان استمرارية التشغيل وتحسين مستوى الخدمة. كما أوضح أن الجهات المختصة أخذت في الاعتبار التحديات المرتبطة بامتلاء السد وارتفاع منسوب المياه في مجرى نهر توكر، حيث تم تشييد جسر خرساني جديد بطول 12 مترا خلال فترة زمنية وجيزة، مؤكدا أن الجسر أصبح جاهزا للخدمة. وفي ختام عرضه، أعرب المهندس جيتاتشو عن ثقته بأن استكمال تركيب وتشغيل المضخات الجديدة سيسهم بصورة ملموسة في معالجة مشكلة نقص المياه التي شهدتها مدينة أسمرة خلال الفترة الماضية، مشيدا بالجهود التي بذلتها المؤسسات الحكومية والجهات الفنية والعاملين في المشروع لإنجاح الأعمال الجارية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الشعبي للإقليم الأوسط السيد أبراهام سمره أن من أبرز التحديات التي واجهت قطاع المياه خلال السنوات الأخيرة انخفاض كميات المياه الوافدة إلى السدود، إضافة إلى الأعطال المتكررة التي تعرضت لها معدات الضخ القديمة، وأن المشروع الحالي وصل إلى الاكتمال. كما قام أعضاء المجلس الشعبي للإقليم الأوسط بجولة ميدانية للإطلاع على الأعمال المنجزة، حيث تلقوا شروحات فنية. يذكر أن سد توكر الذي شيد خلال الفترة الممتدة بين عامي 1998 وعام 2002 تبلغ سعته التخزينية نحو 14 مليون متر مكعب من المياه. تم بمديرية فورتوساوا توزيع أراض زراعية مخصصة للزراعة الموسمية على عدد من الأسر بهدف تمكينها من الاعتماد على ذاتها وزيادة إنتاجها الزراعي. وأوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية بالمديرية سيد عقبة جبر أملاخ أن عملية التوزيع شملت 133 أسرة، من بينها 58 أسرة تعيلها نساء، حيث خصص لكل أسرة هكتار واحد من الأراضي الزراعية، داعيا المستفيدين إلى الإسراع في إنجاز التحضيرات الزراعية المطلوبة مع بداية موسم الأمطار. وأضاف أن الجهود المشتركة التي بذلها خبراء الزراعة ومسؤولي الإدارة في التوعية والإرشاد الزراعي أسهمت في رفع مستوى إدراك المزارعين بأهمية الحفاظ على التربة والموارد المائية، الأمر الذي انعكس إيجابا على تنامي الاهتمام بالممارسات الزراعية السليمة. كما حث المزارعين على تطبيق أساليب الإدارة الجيدة للأراضي الزراعية من أجل تحقيق إنتاجية أعلى وزيادة العائدات الزراعية. من جانبهم، أعرب المواطنون الذين استفادوا من توزيع الأراضي الزراعية عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين عزمهم على استغلال الأراضي الممنوحة لهم بصورة فعالة والعمل بجد لتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز مساهماتهم في الإنتاج المحلي. جدد الإريتريون في جنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي وجنوب السودان وأنغولا وغانا وغينيا وكوت ديفوار العهد لتنفيذ أمانة الشهداء، وذلك من خلال تنظيم فعاليات وبرامج لإحياء ذكرى الشهداء.
وفي جنوب إفريقيا، نظمت الجاليات الإريترية في جوهانسبرغ وبريتوريا ودربان ومدن أخرى برامج متنوعة شملت إضاءة الشموع وعروضا ثقافية وفنية. وأكد سفير إريتريا لدى جنوب إفريقيا ودول الجنوبي الإفريقي السيد صالح عمر أن الشعب الإريتري تمكن بفضل تضحيات شهدائه من صون استقلاله وسيادته والحفاظ على هويته الوطنية. كما شهدت الفعالية جمع 42 ألف رند لصالح صندوق دعم أسر الشهداء، فيما تعهد 4 مواطنين بكفالة 10 من أسر الشهداء. وفي زامبيا دعا رئيس الجالية الإريترية سيد جبرهيوت بيدروس أبناء الجالية إلى التمسك بإرث الشهداء والعمل بإخلاص من أجل مصلحة الوطن والشعب. كما شهدت زيمبابوي فعالية مماثلة أكد خلالها رئيس الجالية سيد أخليلو جدي أن 20 من يونيو يمثل يوم فخر ووفاء وتجديد للعهد، فيما تعهد 13 مواطنا بكفالة 15 من أسر الشهداء. كما أو أما في جنوب السودان فقد نظم الإريتريين في جوبا فعالية تحت شعار ذكراهم عزنا وعملنا وفاء لهم، تضمنت عروضا تعريفية بتاريخ المناسبة وإضاءة الشموع ومسيرة رمزية وبرامج فنية جسدت معاني التضحية والفداء. وأكد قنصل إريتريا سيد أجاي محاري أهمية مواصلة العمل بتفاني لتنفيذ أمانة الشهداء. كما شهدت مدن لواندا ولوبانغو وبنغويلا وهوبامب وكابيندا في أنغولا، إضافة إلى كونكاري في غينيا وأكرا في غانا وأبيجان في كوت ديفوار فعاليات مماثلة لإحياء الذكرى. وأوضح القنصل العام في أنغولا سيد دسالة خلاب أن أفضل وفاء للشهداء هو بناء دولة قوية وجيل متقدم.

متمسك بالقيم الوطنية ومؤهل بالعلم والمعرفة. وفي أوروبا نظم الإريتريين في بلجيكا ولوكسبرغ فعاليات في بروكسل ودرموند وأستند وبورغ ولوكسمبرغ، وجمعوا ما مجموعه 3790 يورو لصالح صندوق دعم أسر الشهداء. كما أكد سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي ودول الإسكندنافية سيد نغاسي كاسا أهمية استلهام معاني التضحية التي جسدها الشهداء في مسيرة التحرير. وفي العاصمة النمساوية فيينا نظم أبناء الجالية برنامجاً لإحياء الذكرى تخلله إضاءة الشموع، حيث تبرع المشاركون بمبلغ 2000 يورو وتعهدوا بكفالة أسرتين من أسر الشهداء. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أحيا الإريتريين في أتلانتا وضواحيها المناسبة تحت شعار الوطن في ذاكرة الوفاء، وجمعوا مبلغ 28,955 دولاراً لدعم أسر الشهداء. تم توزيع مبلغ 465,000 نقف على أسر الشهداء في مديريات أصمات وحلحل وقلب وكرن، وذلك من حصيلة المبادرات والتبرعات التي ساهم بها موظف الحكومة والطلاب والمواطنين. شمل الدعم توزيع 180,000 نقفة في مديرية أصمات و85,000 نقفة في مديرية حلحل و24,000 نقفة في مديرية قلب، كما قدم سكان إدارات الضواحي 1 و 4 و 5 بمدينة كرن دعما ماليا بلغ 144,000 نقفة، فيما ساهمت جمعية مالكي الحافلات بمدينة كرن بمبلغ 32,000 نقفة لصالح أسر الشهداء. وأكد مسؤول المديريات المعنية أن هذا الدعم المالي يأتي امتدادا للجهود المتواصلة الرامية إلى مساندة أسر الشهداء، والتي تشمل المساعدة في الأنشطة الزراعية وأعمال البناء وترميم المساكن، إضافة إلى تقديم مختلف أشكال الدعم الاجتماعي والاقتصادي بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة. نظمت محاضرة لطلاب الصف الحادي عشر في مديرية كلا نفحي حول أهمية إدارة الوقت بصورة فعالة والتصدي للتأثيرات السلبية للأقران بما يسهم في تعزيز التحصيل العلمي وبناء الشخصية الواعية. وخلال الفعالية التي أقيمت في 23 من يونيو بمشاركة أعيان الشباب وعدد من المدعوين، استهدفت أكثر من 400 طالب وطالبة من المرشحين للالتحاق بالدورة 39 للخدمة الوطنية في سوا، إلى جانب أولياء أمورهم. شدد مدير مدرسة ماي نفحي الثانوية الأستاذ بيلين سمون على أن تحقيق الأهداف والطموحات يتطلب التخطيط السليم والعمل الجاد والمثابرة. وتضمن اللقاء محاضرات توجيهية وتحفيزية تناولت عددا من القضايا التربوية والاجتماعية، مع التركيز على أهمية الاستخدام الواعي لتقنيات المعلومات والاتصالات ومواجهة التأثيرات الثقافية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قتل 20 شخصا في هجوم مسلح استهدف إحدى التجمعات السكانية بمنطقة بوكوس في ولاية بيلاتو وسط نيجيريا، وفق ما أعلنته الشرطة النيجيرية. وأفادت السلطة الأمنية بأن قوات الشرطة بالتعاون مع أجهزة أمنية أخرى اشتبكت مع المهاجمين في مواجهة عنيفة قبل أن يتمكنوا من الفرار. وأشارت إلى أن 18 شخصا لقوا مصرعهم في موقع الهجوم، فيما توفي اثنان آخران متأثرين بإصابتهما في المستشفى. وأكدت شرطة ولاية بيلاتو تعزيز الانتشار الأمني في المنطقة عبر إرسال وحدات إضافية من القوات التكتيكية والمتنقلة، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء عمل العنف المتكررة التي تشهدها منطقة الحزام الأوسط في نيجيريا، والتي تعاني منذ سنوات من هجمات وصراعات ذات طابع طائفي أودت بحياة المئات. دعا الرئيس السنغالي ديوماي فاي إلى دعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب خلال مباحثات أجرها في برلين مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس. وقالت الرئاسة السنغالية إن فاي أكد أهمية مواصلة دعم السنغال ودول المنطقة في مكافحة الإرهاب، مجددا تمسك بلاده بالحوار والتسوية السلمية للخلاف. وأشاد الجانبان بمتانة العلاقات بين السنغال وألمانيا، فيما أكد ديوماي فاي بأن بلاده تظل وجهة آمنة وجاذبة للاستثمار، داعيا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بما ينسجم مع أولويات رؤية السنغال لعام 2050. ويأتي اللقاء في وقت قد تتولى فيه السنغال قريبا الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس، مع انتهاء ولاية الرئيس السيراليوني جوليوس مادا بيو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في

23 من يونيو أن قاذفاتها الاستراتيجية من طراز تو 160 التي تحمل صواريخ قامت برحلة استغرقت حوالي 16 ساعة فوق بحر بارنتس وبحر النرويج، بما في ذلك التزود بالوقود في الجو في المجال الجوي الدولي. بحسب البيان، وصفت هذه الرحلة بأنها عملية روتينية للقوات الجوية الاستراتيجية الروسية. وخلال المهمة أجرت قاذفة القنابل عدة مراحل تدريبية بما في ذلك التزود بالوقود في الجو لزيادة مداها العملياتي. وتم نشر طائرات مقاتلة من طراز ميج 31 لمرافقة القاذفات طوال رحلتها، كما تواجدت طائرات مقاتلة أجنبية في أوقات محددة لمراقبة العملية، إلا أن الوزارة لم تحدد الدول المشاركة. في النبأ الأخير، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة مشروع قرار يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يحصل على تفويض صريح وموافقة مسبقة من الكونغرس. وصوت لمصلحة القرار 50 عضواً مقابل 48 بعد انضمام 4 نواب جمهوريين إلى صفوف الديمقراطيين لتمرير المشروع. ويطالب القرار بسحب القوات الأمريكية من العمليات القتالية ضد طهران أو كبح أي ضربات إضافية، تأكيدا على الصلاحيات الدستورية للكونغرس في إعلان الحروب. ويأتي هذا التحرك التشريعي على الرغم من توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم مؤخرا لتهدئة الصراع، وفي وقت يطلب فيه البنتاغون ميزانية تقدر بنحو 80 مليار دولار لتغطية تكاليف العمليات العسكرية الأخيرة وتعويض النقص في مخازن الذخيرة. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. المجلس الشعبي للإقليم الأوسط ينظم مأدبة غداء للعاملين في مشروع تطوير سد توكر. توزيع أراضي زراعية على الأسر في مديرية فورتو ساوا. أعضاء الجالية الإرترية في عدد من دول العالم يحيون ذكرى الشهداء. مقتل 20 شخصاً في هجوم مسلح بوسط نيجيريا. الرئيس السنغالي يدعو لدعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب. وقاذفات استراتيجية روسية تقوم برحلات في بحر بارنتس. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مسمسنا
1: يا اخي ما فرق كل عفشته بصله تنباك ولا اسمنت اطرفه من عندي كو كل حطيت مشكله تلفوني
2: يا اخي ناس ابهلت امسالك عم عبده يا اخي عفشنا كونترباند وكلام من ميتي لامرني
1: يا اخي انت سمعني
3: وحريت اللي هي تمزح انه كويس
4: سني دب حساب 90 من ما تمتعكم
3: واو حيت حيه فدا كان ايمن قلت تنسى تمسالي انت مامي
5: سلاح سلاح سلاح
4: أيوة انا دكتور رقبه شعبيه قال لي داويت
3: او او او كرباب
6: مرحبا مرحبا سلحي سلحي ان شاء الله
7: امين
6: عمرك كلت ما ممكن ان شاء الله
8: بيت مالك وعيالك بني امين
7: بالله فين عبد
9: ابو لكن ابو تو ديما هدايك وعيالك تبليني حتى نهار دكتورتنا ذكي شعب كده
7: او يا ترند بديت
6: ابايك اللي بدي نعمل ايه انا ايه
10: يوم حاله طلع حاله اللي صعدت لي هنا قلنا نجمعوا وتم ما يمدن تلاقى كل ملك مسلم عليه حاله يكون لا اله الا
6: الله هاجر ولا برا حال قصبت هلي برا حافي حق بيتك فيها مشي شي من هذا من مقتود
10: باي كان قد تفهم لنا عمته
11: قعدت مروم حق حد ركبوه ايش يا حناتك انه فهمهم دي عمرهم ذاك
12: خلاص يلا يا جماعه سكتوا مصونا الحين باشا قلبوا ولا يلا خلاص قلنا يا جماعه الكل اكو كالي تطبقوا
11: اليوم لو قال لي كان لكن ما صار مكافئ

0: الحمد لله تمام. فوت بحكة
1: هو لفقريت كهو جيست
0: فقريت والله لك لا نقطة من قالت رفيان لتحرقان الله
1: الله سميرة يا أخي متقبل ليكي بكل نقطة ليطاتك ولا بدركوك الحمد لله هي تبلي.
0: لا أنا أنت لبدركان الله تحرقاني لان لكن أمرة ديب أنا ديب مشرة كوخة خلاط كل تحرقان الله.
1: والله يا سميرة ليكي كله بس لازم فلق التمتي أزل الزمو نقلس لكي ميتو برنامجكي
0: لازم بيت قل عير بدي بيزي بيت قل قبلتو
1: تمام أزل مثل يوم بيت عند عيرنا مثل كرعد أبوي عبدو ديبون تمي وفجر الصبح دول لا أزل عنو شغل سارة حكيتو
0: يا خسالة محيا مقاك حالة بيتنا عند تأمر أمي عمسات يوم وفجر تبل وأبي عفيت على ونما امتحان قرع عني تيكون بير ما وقيسكو أزل بس بلا ركبك واقل قيس بديبي
1: مثل اللي حيس بيلك خلاص دحان نقيس مو أسمر حرم من ودا ديبون وريوسان
0: خلاص كويس
1: يلا.

0: الو السلام عليكم.
1: مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اقول لكم انا عرفت بها قدامك السميره شو هي من سلا قدام من هليك برا قبل قليل.
1: ها خلاص
2: ما انتم

0: وأذا كلت
1: كبر سن كبود دقوا بتقول استراكات وما ندوا ديك اسمعني توفيت.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: الدنيا دار الفنا. من وفتيات تمس لك بس من رب ما تقطع. هذين تم بس إمكان حمات إن تيركم من القوة ديما. إيمان ودو.
0: خلاص مرحبا مرحبا. مرحبا مرحبا.
1: سالم. ألو. سالم. سالم.

0: اوف سالم هي انا تليفون حق صبتك حرامك تتقافي ميتو كل التليفون مصبتك
1: معليش معليش
0: دحنكاتو انا
1: لا لا دحنتو ابيت بخصوص نايله امتحان تاعي.

0: اسمان استناي راكبنا ولا الحمد لله
1: الحمد لله
0: ايوه لما واجد قلوس السنيت عندي
1: نعم.
0: نرقم علات وادي عام
1: نعم
0: ادم دول مصان
2: عندي جايز متي
1: حادرب على المسكب انا ليش فريت اللوقي انا بس ما له مسيتنا كين قليتها كاميراتنا طال عليها ماكي اسمر عندك يسكوبن ازبيكون واردني مستقبلكم
0: والله انت اسمر ريكا نا امان بس اللي ده الكا سنترود ها كاميرا عطال من قرورهم تكهن
1: ازين انت الحين دم اللي لف ودوران ده دم كمنو لقل كا همزت لليت قاريت اجلس لنا التاتي
0: هي ما لي اورن ده الكا كل اوتي تبقى انت ماش الله وتبارك الله ناس عاقل وفاهم انت اذا لقى بيقول رد حان اللي يتبينه كفكم سهليتك لا اسئلهنا بدير اسئلهك عنهم كم سهله هلته لا ودي من اسئلهك وقر الله ما قلنا اسئلهك طايح وكات مقاك
1: مشكله طلبنا يا اخبار ناكين اسمع اللي كل اخبارات بتك كم ما كبري قلبك وكم حتى قاوي انت من العال دور التلاقي من اخبار قلت لك
0: سمعني انا بقي بينا بينا قلت هاجي حز يكون انا وما لايكك نيجيس نحزلين ودقيسنا من قبي بدل بيت امرت انجيس امرت نيجيس حزينا انت اسئله محونه انت ما مجرد كلمه انت ما دي
1: ادي سمعني الأبوي كله سلاما سمعنا ليك ولا مس الله قعزت من إنما زوكم عفشكم تطعنوا وكم ما يموتكم تقبلوا بس
0: خلاص مرحبا لقيت من قبي كاس وقف بيت حيسنا للعالي تحس مرة تحاتيت ملي
1: عاليت مو بكتة فهمني العالي تتنزل لا تحاتيت نسو هتطفح وتتحيس
0: يا أخي
1: أيوة بس بلكل اللي كودوا
0: مرحبا بس لقيت من قبي يوم يا ري ود قبلي تقأك خدمكنا وحبركنا حتى طمعك من هناني بس بارك الله فيك
1: بارك الله فيك يا تبلن حمدك الربي تتستل انا حوكان وقدام كل حوق الفطاي اللي يكون بعدات ودي مش كذا لبكان
0: ابشر ابشر ابشر يوم اورود ابيح يكون عصرت ابيح الاستلاك تبع عفان
1: لا جيت كوادير امره بس انت هذا الرب بشايل صديقك تبع حكال نحن
0: والله انت ريقه اسمع
1: شايب الله شايب الله نطاي حوكان كم شايب الله
0: مرحبا شاهي شاهي شاهبينا كده شاهي
1: بس تمام

0: سميرة، قل لي جمال هو ينسال هتو سنة يلا قيس نفري يلحقني.
1: يا أخي نوال جمال ومن اللي هيومه بيالي تقدر هتون بزحيت الحزو انت قدر الدراسة يبدأ من كان من عين ادفعه.
0: لا لا اللي تات مشكلتها لابوني هتو ذاتو حق وسنة يقيس قا أنا مسلكم دا قيسكو أقبلكو حد
1: كم صلحة وقب أسأل
0: كم صلحة اسمش؟
1: أيوه
0: قل جمال لكن بقى أبي عبدو قن السؤال

0: الو، مرحبا سالم ولي. نقاط سنة امساك امامي.
1: الحمد لله الحمد لله ابي عبد، سني قيسنا ما شاء الله، سني قيسنا
0: ما شاء الله. كم ماكينات وعنبوبة نكبتك؟
1: لا لا لا لا ابي عبد، دحان قلنا امساته، لكن مقلب لك حزل لك ومسلك. الا سميره، سميره تامر مش لمثل الدرس.
0: ايوه
2: يا اختي،
1: ما له امها توفيت.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحان الله، كذا سألكم؟
1: لا لا لا لا، سلامي ليناني أبي عبدو دي بين دا اتصلوا كذا أدي قايد قبر كم تعرّوا دوا لو ديكم دو ديكم بيلو، وحنا لألن ودت قويتتنا
0: خلاص، ما كان ملوه إلا من عينها الليت وناي جمال الليت، مشكلة الأبو
1: خلاص. أنا ما حزل لكم مثلك أبي عبدو، قل لي جمال من تسألو قلنا سنة على هتو سنين لقيس نفري لحقنا أو هتو نوسحك وقيس قبا.
0: مع السلامة.
1: مرحبا مرحبا أبي عبد.
0: لا حول.

0: السلام عليكم.
1: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم.
1: مرحبا.
0: اوكي. كفن قريب بكم جدي؟
1: هلا نايناس نايسيت.
0: نايسيت نسيت نافع ولا حمد لله. انا لله وانا
1: اليه راجعون.
0: سبحان
1: الله.
0: اللهم ارحمها واغفرها وارض لها جنة النعيم يا رب العالمين. قول حق اللي عندنا سابونات قنها دي ولا قريت قنها؟ معك اس قريتنا.
1: خليت هلا دي كل
0: خلاص
1: كل دي
0: هلا شكرا.
1: لا لا لا
0: يكفيك
1: هذا من حساب
0: نبري
1: حساب كارستي بس ربنا يحفظك.
0: جزاك الله.
1: سبيدات بقى عليك.
0: خوش مرحبا.

0: مقعز بدر تليت هبين لك روشه مين عليك
1: ده حمل مقعز ده حلو ده يا جنميتو
0: اما اور ما صنع من جنرال عبدو سنين جنجيستو
1: انت جنرال عبدو
0: بسكي دور انت دور بسكي راسكم يبرد
1: جارو دي بشه اللي بشرب من منجيل بس لفيك
0: ميايتنا يا اخ مقعز بدر تليت هبين لك روشه مين عليك يا
1: بدر
0: شو بقى هاجي شو بقى
1: يا مان انا عمرك مكسب ترود راتب لك كندي فندي بساعتين كنا قول كبير غيرك
0: مثلا اسكي مكسب ترود هلا مكسب حمد
2: مكسب يا اخي حضاره ما بنعوز هذا المستقيم بقي يصير لكم صح حضاره بدي ارد هلا بروح
1: ايش
0: يا ابو مريم اتصل على التليفون بيتك خلي شو بس الو ايوه فهمنا تبي تقول لهم تونيت يلا مرحبا كويس
3: هاي جاي حلو بيك انت لا كان دينا ساكر الجيران
1: جمال تعمو تسافر اللي بنص السنة
3: كجمال يرسل لما نحشاك ولا نيكو
1: شافك اللي عمو تتعود يقول ما تقبل ليه

0: الو مرحبا بي عبدو.
1: خلاص مشكله تليفون
2: ناينتك بقى وناي جمال داليكو قلت اتصل دي بكاد.
0: مرحبا مرحبا شكرا شكرا ابو عبد الله. خلاص ازهتو ذاته بقبوس هلا قدام اسكت سنين لقيس قلت عم تصبر على بيلين.
3: الحمد لله شكرا سالم حي من قلت لكاتو
0: متودق لي دحن كيم جنجسنا واقبلنا منكم تودق لي جلس لكيتو اذا بس كين كفون بتحني دسن
4: لا
0: راح خلاص راح تكسمت.

0: سامحني هذا سلك من الموضع.
1: سفر كفى وصار نهار باتوا.
2: أما كان سميرة حمد الليل.
1: وين حد شرايط؟ ما قبض.
2: والله قبض دعلامي ليناني. حمد علت ما لها اتصلوا دي بسالم. وحكيم ردت على الأسئلة. هذه وفي.
3: وسالم هنا عم عبد السلام. عم عبدو أزال قلنا السلام جي صبا بيلينا. كراس كراس كراس كفية كراس. حنا قيسنا.
1: عيبك على معوي. عيبك تعبر اللبن بينك فرقوا مزلقون قلي قيسنا.
3: لا لا لا. هذا عمرتي ليتني. حنا صبا نوسنا قيس دينا بينا. سمعكيني؟ فجر انت بقى توسع علينا. كراس قيسنا زجاو.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: ما عبدك؟
1: شاء الله
0: تمام.
1: ما شاء الله.
0: الحمد لله. ما لقيت تبقسته؟ لا مكينة ولا كينة تكفينا. أزد حان علوم ولا ترف؟
1: علوم قل مترف ألا. أكيد تلعب بين أنا ينسو.
0: أيوة. خمسة اللي حيسموش؟
1: أيوة.
0: لا تمام. خلاص يا حان أوك.

0: الو
1: الو السلام عليكم.
0: مرحبا عمو علي.
1: هاي بدعكم
0: قروبكم اللي نازن قرنا حلفنا متصلين.
1: سميره قهلي
0: سميره دحنت لسع سلامه اللي نانا
1: خلاص قد محنا قبرنا سلامته.
0: خلاص خلاص متصلين. يلا مرحبا
1: مرحبا.

0: قوي تتكبتها دين لو دكاته ولا
1: لا لا دين لو دين لا بين سمير حجة لا بجماعة جماعة سارونتو
0: جماعة سارونتو
2: حالا ها؟ أنا بتضحكوا
1: أيوة هذا غردنا أتلينا

0: الو مرحبا.
1: السلام عليكم علي.
0: مرحبا من يبل؟
1: انا تو ابكير.
0: مرحبا ابكير، مرحبا ابكير، مرحبا مرحبا مرحبا. من سعوديه متاك؟
1: الله يسلمك، الله يسلمك. من مطار اسمار هذا ولدي بكليكم.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وهو ديكم؟
0: والله انا ابكير بس

زي سعبتي حسو مربنا زي خبركم تخطاتلتنا نقص مرب مقالح من إسياتيو أم نقص مرب مقالح من إسيات من إسيات مهرو أبسفل علي نتفتات زي ساتو فينا النابخو من نبلو نلو مخين أم نتاي زي توقري كحوان نمو لمكتان لابقازيت إنيا موسيا بخورتين كسكراكم

0: تقريبا ده كان دليل غطرطيته شعبه اوطياته هواتو تيمو
1: مسفنن بصوتون عدل جيروم كابيت ما اسرت سنبل ابتي ابشحن شعته 177 استقبر السرحيت وصو صدرا بيت اندابي ولدور فايل بزي اي تدهلون بفلاي ويزرو الفان الغانش غوالنن سرحن قصلام
0: محمود محمد سرحتنيا اندامي لتي سرح دحر فسوانيم باقزامي قادادا يمي سرحك اندامي لتي هيتا محمود تلكو دحن دلخي ودحن دلخو ما نعمل اتو حركة اتندي تورك على الوقف دقي سلام سلام باللنبل سلام سلام يلوم حوي كويو كابد سابا كابد سابا مطيو ورق سن اللو اخا كنداو كنداو مجوخانو فشيخ فشيخ اندالي ماشي مطاكا ولو حجي كابا عير وريدي كداو انتن قالوا مدين محما حيدو كابا عير وريدي وانت ما مش مطو ووه ار بوقال يالوم افتا افتا غيري ام بابا غيري
1: مستيراوي تقالا ساي محمود ملختن خبت صح كونتات كفلطيو ناب سنبل تنقساقيسو كاب حكمنا زوصه نام ميدا زخيد نبرت ادالي نبرم ازي بخمي ناب ويزرو الفاك بصح كم زخل دما زتايو
0: مامتا يركا تام تاخا تاكس غيري ام بار افتا دغاي كل حبيبي بي بي مبل وي حوي مزيو كوبلا من دي نهار كيد كلخا تلكا صبو قرب غنزب زرزر لي بلا كاين الكا ابو بي بي بي بي هم فاد لا خيدو بي بي بي مطي وما منش مزيو وي مزيو وي تعبروا بارباسا تعبروا بارباسا شمتم تمحراي اشي براتو اغم قابل من تاريو زخ زخ داري ناس قوهتا ساكي ماما عزا قزا اتيامان
2: تان مدهانيت
0: عزا قزا اتيامان حجي داما حجي تعويتي إلني ناس قصوص ديها قذية ترغبكو واي بلس كهرراي دحان نقوعد اخابتاها تماسي ابقذ ان نقوعد اخوان هرراي حفاب تيكما بنا دي عملي اخم دي عيلان انت هاي دعيو رضي بردي برد دايتي كوبرت عم نامن داك اي نحواتي ناطل مطر سايدة عبيلهم نوراتنا اعطيهم اوهي سويلهم مجم حانسا اندهر امينهم غا انت اعطيهم قد علهم قال ما له قبر لهم اكواتر امن الغا
2: كابزي خد حرب بخمي وطي
0: ابزين دي بضعف لك قفه معطي
2: بخمي وطي دحر دحر بخمي وطي تمدهانيت كابزي كابز غزا
0: بخمي وطي ابي خوت انا عنده كابي خوت بهم خوت
1: بركت زبله نبرت حكمنا اب غزا اند ابوي ولد رفائلات ويم اب تغزي دما اب زبزح كتما اسمرا صعو صعو فتاش تجمريم سنبل وانت فتشت ابتقان دابي ولدو رفايل قزا وتهدرات هم حراس لزنو بورغن وتهدرات انكلووس ايد فرنيو بزبل مرداتا فتشتي نوشت قزا اعطون يغنمبر ابتصدراغن عابي ساقط فترم بلايتي ابوشت ايخان شلو قن قزا مريت فحيرومكا كبروام
0: بان حامدك ديقنا كم ذادي الله لق لق قبيلي عفت على الاليا مراح نير نت مراح عافيره يو عفت على الاليا وتن سريحي محمد كتمت بنيو وطلو وتن سريحي عفت على سمعتهم ما فيهم بضعت يومني سل يا اخي وي من دهها بس اني انا وان تهلكم لابسين مين توم بدي وشتام وردوا عاتهم ሃሳሳሳሲ ኢሉ ከም ገይሩ ነቲ እምኒ ኳሕ ኣብዳም ገይሩ እድዩ ጉድስትም ዝወተትኸውን ገመደኝ እምኒ ኮይኑ ትምኢሉ እንጢንዎ ናብ መፅኡ ንኩሉ እንዳሓርጫ የድፍ እንዳሓደ የድፍ ሃሰሶ ኢሉ በዚያ ካወፅየ ኣይረኸውን
1: ብድሕሪ እዚ መሓሙድ ተታሕዘ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ከዓ ተቐጥቀጠ ምስ መነመን ይራኸብ ከም ዝነበረ እውን ተሓተተም
0: ድሓር እዮብ ኣሎ ኣሜሪካ ኣሎ ወደይ ሰራሕተኛ መለቲ እንዳ መልፊ ይሰርሕ ነዲኻ ኢሎሞ ተጋደልቲ ማሕሙድ ንገዛኹም ከየረክብ ክብል ኣብታ ማእከል ናይ ግቢ ብስወርቲ ኣሎ ነጢሩ ወፅኡ እንዳምንደ እንዳምለብ ባር ኣቲ ፀኒሑ ነጊሮምሉ ኣብኣ ንዓኹም ኮ ንዓነ ምራሕ እንዳረኸምጥዎ ከለዉ ወዲ ስወርቲ ኣሎ ዘንዲ ተሓዲጉ ዘሊል ክወፅእ ኣብኣ ከሎ ኣታ ፊት ናይ ግቢ ሂወቱ ንዓይ ከደን ክብል ሂወት ሂቡ ኣይ ወለደይ ኣይተወልደ ህፃን ክንዳኹም እዩ ዝኸውኑ ከምዚኣ ከምዚኣ ይድብል ኣብ ሰዊት ዕድሚኡ መፅኡ ዝወደይ ማሕቡት ፈሰዊ እዩ ንብረት ኣሎም ዝገዛ የለን ወላ ሓንቲ እየ ወደይ ኣሎ ኣይተጋዘልቲ እንድ መፅኦም ክነዲኻሲ ከይጠፍዐ ገልእቲ ውዮ በላ ኣታ የለን ኣታ ዘጥፈናይ ሰበይቲ የለን የለን የለን ኣመበደይታ እዩ ንሽተ እንድዩ እንተሓዝቦ ዝወለ ገዛና ከይብል
1: ወይዘሮ ኣልፋ ብሞት ማሕሙድ መሓመድ ጓሃያ እቲ መድሃኒት ብኸመይ ክወፅእ ከም ዝኽእል ድማ ሓሰባ ኣጋጣሚታት ዝፈጥሮ ዕድላት እናቋመታን ከለዋ
0: ሰብኣይ በዚኣ ሃልስ እንጨይቲ ፅዒኑ ዝኸይድ እተ ሰብኣይ ንዓሞ ናበይኻ ንፅላለይ በይኒኻ ትኸይድ በዝ ገይረ ዓዱምሳ ገይረ ወይ ንዓ ይህከ ኣሎ ንዓ መበጃኻ መርዓ ኣለኒ እሞ ኣቑሑት ስለ ዝኸበደኒ ሒዝካሎ ክከይድ ኢኻ ሓሙሽተ ቅድሽ ክበካየ ሕራይ በል ሕጂ ኣነክሽኮሞ እየ ንስኻ ገነፍትያ ፅንሓኒ እኒው በቲኣ እንዳርፍኤል ንብለሎ በታሕቲ ኣብ ፅናሕ ኮይዳ ጉፅዒኑ ምዛ ጓለይ ተሸኪምና ሰብኣይባ ፀኒሕና በል እንታይ ጠሪ ምስኣኒ ኣረቂ ዘይቲ እሞ ከይስበረካ ዝወደይ ኣብ ሕምብርቲ እቱብ ዘለና እዞም ኩሎም ተጋደልቲ መሊኦም ማታ ገዛ ኣብቲ እንዳዛኛ በይን መፅኢክን ብሰንበል እዚ ኩሉ ንብረት በይን ኣትኹን ከ ከምዚገይረ ናይ መሓሙድ መሓመድ እዩሞ ሕድሪ ከይጠልም ነዚያ ዒልትን እዛ ፍየር እዚኣ ክትጠፍእ ንስኻ ጠፍኢ እንዲዩ ፍየር እንዲስስ
1: ኣብ 1976 ኣብ ከተማ ኣስመራ ሓደ ዓብዪ ፍጻመ ኣጋጠመ ቅትለት ከኖልየል ብሹ ቀታሊት ምስ ተሰወረት ድሕሪ ተሰርሒት ዝነበረ ተራ ናይ ወይዘሮ ኣልፋ
0: ለቲና ጓልዓዶም ነገር ኣባር ሊሊ በቲ ባር ሊሊ ምንየወፁ መጃሕጃሕ ጥምት ኣብቲ ነዛ ዘለዎ ናብኡ ካብኡ ትመፀኒ እንዳ በኸት እንዳ ነብአ ትመፅእ ዋ ኣታኹንኪ እብላ ባበይ እንዳቦዮም ደርፍኤል ኣበላ ኣልፋ ትብለኒ ኣዲ ኣልፋ ኣንዋሌ ማኪና ካ ኣላታ ፀቃዳ ክንዲካልዓያ ትኸውን ንዓ ክደልየ ተረኹም ክትረኺ ካብየ መፅኢ ክተልኳ ኣነ ጉድየ ረኺበ በጃ ክውፅእኒ ዋ ኣበይ ነብያት መብራህቱ ትፈልጥያ ዶ ወሪኣ ንበረ ፈልጣን ንቡሹ ቀምፂላ ተሓዲራ ሕጂ መሓዛይ ክሞቶ ደምፂ እያ ኢሎምኒ ሕጂ መፅኦም ከምዚ ኣብ ከምዚ ድመሰለት እልፋወደህላሰልክሒድ ሞ ከተጥፋ ኣክያን ደቐረቀውለስ ቆልዑት ኣፋን

0: يقلني بذل وتهدرات إذ خول ساب انت حقبرايلو كم بيعيل ويلي خي هجي انت هادنكو وذا شقوب ديرو أهلني أذن وتهدرات غيدا خاء كلهم حادهم انت أكبر أنا درقوا قرقتي تخلنا دوق قرقتي كم ديرو توي ابل نعنا موت أرقي هيدنا عملا خلو توي نفتا عجب توي أبلو تحنت معطو تزبطا أبياتو تحنت معطو تزبطا أبياتو سلسي تافي تالو
1: اتوى تهدر ابتاز تخفتت نشتو كفلياتون اب اخصن ححبيرو نتا معطو خيكت اما نقدام وزي ابو ابي مقبنات سرح سبيتي ان اتوان كلوات كتاتل نبرت قلقلي لامس ازرارابتن اتزقات امن حبرعا بدحرزي اتا سرحتن يا سبيتي كابو نخوصا اما خرتن
0: نعنا بلا انا نديو دقرصو كوريا يخزانا قوعي كوريا مردم كايدان داقوي تريث بره الفا الفا اي نعني كويدو لعلي لعل دا يبلو لعل دا قلطان طن بلالو السلطانية بتيالا تارنيا مثل مزان حجي الوطا دلوها تارنياتات مثل انتا السلطانية حيثكن قوليه كيبركن كيدامو مثل انت فرماها فرما تودا لا فتاكني مني خيب عيب لكنيو تعاير ميم بس انت سلطانيه هي مسافيله وتي فواكو تغيدش واتي شو غيرين اربعتي بسنبل كي رغبني اربعتي تفعيله بوداف ديرن غزاتي عامله 5 جنيه صبحي انت غتكون عط أويل كان نبرت أربعة أملاخي وعيل كون أيا بعد قبري انتاي عاد سيتيو عاد سيتيو أبل لخي ما عطات سيرو أرمادية سيرو عارتة سيرو كل قصة سيرو عاد سيتيو ني ني دراري ني ني مرين عزيلي ني ني دراري كبر وعيدو إلى الفلسة إلى الشقة ني ني ني ني ني دراري دراري سألني ني من العلل ني ني ني ني أخذ كل السيرو أنا خامس إليس نقهوس وي تلقي أتي الناس قزانا تلقي أسكت ترقي ترقي إلن أعطى أدقي أرخب كايان بدي كي تعوزكو إلى يفلق نيديخان الدربا خيدي باربارو خيدي دوناقول خيدي اقرو اقرم انتالك اوطلت انتالك اوطسكسر
1: ابزغز يزي قوار سمنان شدشن عمد كوينن زلوا ادي الفا ابزغونا سرحيت لومي بهي وزي لا القانش قوالن تحقزن كم زنبرات ينزعلنا اب ارترا سالة وهدة حفاشن ودبن كلنا قرت ساقيرو تبقسون توفاينتن والكسباتن قجلن ترقم فطيرو زيز عرس لزعواتكا اتس اما انهو لومي تاريخ كويني عللالو

0: بيحسبوا حنت معناتها تصبقوا غيركم كيراكم مازال حدشت عامتات حليفناكم حيتش خخم قدامكم ديهم
1: ويلي انت ازاي فلتني حدش نجر على دي
0: ايه لنديح عامت اوف لاين خم تحلفون
1: اي زي تناقر نقدها لو لو كيبالك
0: بلبهم ديهم صباح حدش عامت ديكونن
1: هم اخي
0: دايما تاخهم سؤالوا بحسابي كوبي هاي كونكم كالي اعلان نغير

مرحبا بكم تقبعت عاد وتخرج لكم حيسام متقبلتنا لك اليوم دلول الاخبار زق اللي تقدمتوه كما المديني سلف كله ارس اخبار اريتريا كينيا تلقى بها احتفال اتحاد افريقيا شاركت مجلس اقليم مغرب كازان توكر حديث مركز توزيع بنو لالو انفار مشروع الدهلو وقوات الدفاع يوم 13 جون حراب ودالون اسرى جون ثلاث فناتي دول بحشمة تذكرت إيران وعمان نحبر لجنة كادم قلت تأسس فيها ميام ترك وبولندا علاقة قلت دكبا قلت بأيام كوبا سياسة أمريكا اتقرر منع حديث تات عقب حيث متقبلتنا من أرس أخبار تفاصيل الأخبار قنقتين إريتريا أبقى بيلا كينيا لتركب سفارة نيروبي اتقبى احتفال 63 سنة مع الاتحاد أفريقيا شاركت اتا معاونة نيروبي لتركب سفارة أفريقيا للدالة احتفال أفريقيا سفير دولة إريتريا كينيا السيد بين الرسوم كمسلومة أنفار سفارة ووكيل جالية كمسل شاركوا من أكل لبط حتى نحابل تفهم سفير بياني كما عميد مجتمع دبلوماسية أفريقيا وتنيروبي للتركب كلهم دبلوماسيين تسمع كلمة أفريقيا بدل من خارج رمزي أوامر تتكبت نينوسا قرار الليلة كمسل وجب الشرع قارتنا من نيراديت والدايسن زياد الدنيا شراكة لا تحزية لبل والتحم يوم 25 مايو سنة 1933 منظمة وحدة أفريقيا يوم 9 جولاي سنة 1900 باتحاد أفريقيا من ما تبدلت لكل حل لتذكر مع الاتحاد الافريقي لكن لمنظمة وحدة لتأسست التا على التام مجلس اقليم مغرب كازان توكر مركز توزيع شكل له انفار مشروع الدهلو وقوات دفاع يوم 13 جون حراب ودالوم مسؤول مقارحات مشاريع الدهلو وقسم ماي مركز خرائط وحبري مهندس جيتاتشو مرهاتين بخصوص لا لسرق الهلا ورات بخصص تهبي شارع 14 سنة دور لهلا مشروع توكر مواسيرو سبت أبرا التوزيع ماي مشاكل صادف كمسل على ديب الحبر بحديث قلت بدل جهد ترود قبل كمسل هلا تأمرا ماي أروح سبتو مقادع التصادفتو للتريج عقد كبوت كمسلتو لشرح مهندس جيتاتشو لعلى مقادع أقلره حكومة بتكاليف بزح حدايس مواسير وحدايس جنريترات عند بنيت أقل شغل دولي كمسلها لشرحهم كازان توكر مال أمن قبي حليل توكر أقل تتعدي للتخلق مشاكل توقم عند أتا اتمدت حجار عصر كلام متر لريمو كبري حديث عند تبنى أقل كدمت دولي كمسلها لحبارام الدنقوبة وتيت ناي اللي حديث مواسير اتمدي مدينة أسمرة تريل على مقادع ماي اتمدت حج أرحلول كمسل تباصر له تشرع السرقلنا إلا كادم دور لقد وجهت حمدام رئيس مجلس السيد أبراهام سمرة بجهة ترتو ماي كمسل با لتحزق قياس الشعاب قل إلي بتاح منا متاكل قاب أمر على وقد حدينا اتكزنت لأتى ماي وابتلولي صادف على إك اتمواسير كمسلتو دي بشرع حكومة

لبدرجة وزراء خارجية كليتا دول لتتأسس لجنة ناي مستقبل إدارة هرمز كم سلوما إتماعي خط للتهاب قدامات للتقلب رسوم بأساس الدنياي معيار قلت مرمرتو التمناسبات عمان اتفنق أمريكا وإيران لتفرمان حبر مذكرة مفهامة لبا تأييد بدقمان تشارع فعاليته قلت مردي هدق تلولي كم سالة حزيه واتحتم لكن هلا وكل مجلس أمريكا رئيس دونالد ترامب بل سماح مجلس إيران بتوسك مصدر عسكري تقل إلى تنسى لمنع تلم يوم 13 جون صادق قديبو بجت بعد رئيس إيران مسعود بيسي شيخيان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف يوم 13 جون مدينة إسلام آباد تعلقت كليتن لدول مسكوبة منطقة ونع حبر أهمية لبو قدي يبتول ركز هدق ودو مرحة إيران وباكستان الهدق اللي لودو نعر إيران وأمريكا يوم 18 في فبراير سنة 2016 من لأنبت وحر اللي نايسلفتو ترك وبولندا يوم 13 جون علاقة مجالات اقتصاد وعسكرية تقلد كبا قلت بأيام الاتفاق اللي لتبطحة الترك زيارة الوداء رئيس بولندا كارول ناف روكي مثل رئيس رجب طيب أردوغان مدينة أنكرا تودوه دكتو كليتهم لميرحت عصر بليون دولار باطح لقياس متبادل تجارة عدوتاتهم تعصر 5 بليون دولار إنجليزي تفهمو رئيس دونالد أورغ أردوغان التهب يشرع ترك وبولندا مسكوبة أوروبا دور مهم لبن سب شركة نيتو كمسل أديب الحبر معاونة تنقل أزيدة شقيق مسللات أمرا بل اللي ترك مثل اتحاد أوروبا لبعلاقة تقل تتطور التتوديو جهد من بولندا تركب للي سدايت حمد قدما ريس كارول ابترتوم متعوان ترك وبولندا استراتيجية أهمية كمسل بودي بشارع مجالات أمن ودفاع تزيد مثل للي شراكة حمد بولندا من ترك لتزابيتو تأيرات مسير تأمرتان إلى دكة بعلاقة مع عسكرية كمسل تماشار حم اللي كنا ديب هلا كليتم لرؤساء شف يوكرين مجال دبلوماسية حلول اللي تباصروا له كمسل قدمو قلت بقوم ناي آخر كبار حكومة كوبا قل أمريكا سسناي حكومة مؤسسات وأنفار عائلة رئيس كوبا لعلى راول كاسترو لقررت منع حديث بدك بسكتو وزير خارجية كوبا برونو رودريغز التهب يشرح لمصدر التلالين على قل عصروتا سنوتات تتعدو قرور لها لمنع اقتصاد كمسلطو دي بالحبر شعب كوبا قل التجازي واقتصاد عدو قل حون لأمامة كمسلطو أتعقبا وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو تي شعب كوبا جريمة لأجرة كمهلا لو زير بتوساك شكا أمريكا من سنة 1900 وكلين دا أنبتت كوبا كروتو اللي يتنايبين منع التعادنا يحد أور تريليون دولار كسار اقتصاد كمسال جراتو تقارير لشرح مجالات بترول تعليم مواصلات وبناء بسبب نايلة منع زياد إذا كمسال قابل ديبو لتشرح لها حكومة كوبا لمنع اللي ترفع منا بتلولي تقدم مال على تليكا اسك اللي ازن سمت راكبت كمسال اللي تقارير الله فهم حيسام متقبلتنا لليوم دليل على أخبار قدم تمم أرس أخبار بدقمان أريتريا كينيا تلاقى باحتفال اتحاد أفريقيا شاركتهم مجلس أقليم مقب كازان توكر حديث مركز توزيع بنول هلو أنفار مشروع عدهلو قد دفاع يوم 13 جون حراب وديت لهم أسرى جون ثلاث فناتيا دول بحشمة تذكراتهم إيران وعمان حبر لجنة كادم قلت تأسس فها ميام ترك وبولندا علاقة قلادك كبا قلت بأيام كوبا سياسة أمريكا تقرر منع حديث تتعقب حيث متقبلتنا ما تابعتكم دي من حمد اليوم الدليوم على الأخبار دي بالتام هلا ودحميهم.

سلام زخبركم تعزبتي على توزينا سبورت حيزلكم قريب لكم نمكتتالكم بخبر زعدم أمير علي. قطمات وانش عالم تمال مشتن نابلومي أبزو قحليتن أبالات مدب عصر تحادن عصر تغلتن بزكادة صوتا كالأي نايمدب قطمات وعاتيوم أبقدامي نايمدب صوتا أنصار كونغو معرد حرم في الله أمونغو تصوتان دقفتان وتزنق السلا بورتوغال أنصار تا أبقدامي صوتا بكولومبيا سرطعت أوزبكستان قطيما بقفي حموشت بارا بمعوات أبتاقان تا سفينون تصانح وطري بمتانو كهدهير اللوم أبزقت ان بورتوغال بقفي حموشت بارا تعويتا كتوات زخالت كاب رونالدو خلت شوتوتات كاب نونو مندزن رافائل ياون حاحدة شوتوم نيماتوف دوما نابل داتو بزغوصران شوتوتاتيا تعويتا كتوات كيلام بلوتات تصوتي نايز مدرخ ليونيل ميسي كيليان بابن إيرلينغ هالاندن شوتوتات انو حزوك قعازو بمسنحوم أبقت ام أنصار كونغو كاب تصوتي بورتوغال زو حدا قزي نخعو السوتن كيخة تباهلو ببوزاحة تنتن تستوقس رونالدو مسلعو لتسغطو زاعتو ولقت اميم أبشار شادغ زمزقابا شوتو دوما حادش تاريخ بمغنصال كزان بونيس انحوق الساتات مقت جيرلوم رونالدو أبشدوش تاورو درات وانش عالم شوتو زمزقابا نايفلما تتصواتاي بموخان كان محجي بزغونا تتصواتاي كبت صح زيكا على تاريخ غنصيلوم بزيكا زي رونالدو دحري كاميروناوي روجر ميلام بعدما زعبي أمزقاب شوتو أو وانش عالم كخون بقعوم كوصلتات رونالدو أبزي زحو تصوري كونون أما بسرسان تشعات تندغ زمزقابا كاليت شوتو دومام بيسوي بيوت تحيزو نزنبرا ناي كل قزي بلس أمزقاب شوتو بورتوغال أوانش عالم بحسر تشوتو تاتو اتكبري باعلو تركيبوام بورتوغال كلتنت بي 41 تخلو ممزقاب شوتو زنبرام تشعات إعلاموم زحلو عصر شوعات فتنتات كتكايدن كلا بانس أرو إزبكستان دوما بادنت بي 25 تخلو ممزقاب شوتو زنبرام كلت إعلامن زحلو شوعات فتن أكايدام بورتوغال أو ردرات وانش عالم بحموشتن لعلين شوتوتات كتعوات نسال ساي قزي ايوم قد محجي أب كلتشن عصرتن نكورا شوعات ببارو أب كلتشن عصران كلتن دوما نسويزرلان كدوشتا بحدا رتيعاتن من بارز زكريوم أبزا قدتم دحرا عصرت حدا ناي وانش عالمن ناي وانش ايروبان قدتمات لفلم هكزي شوتو زمز قبا رونالدو بلوسة صوتاي نايز قدتم تتصويعوم رونالدو دحرا مززام صوتا ناب كاميرا قريبو تملي سلخو تملي سلخو كبل ناب نقفتون دقفتون ملخت يحليفوم أبالات نايز مدب كولومبيا أنصار ديمقراسياوي ريبابليك كونغو أبزا كايرو قطم كولومبيا أم بل 76 دقاب تخلقالا كريستال بالاس دانييل مونوز بزير خبتا انكو شوتو أبل علي كونغو بمعوات نابز غدس الزوريا نايزور الدر محلافة أرقاقيس أم أبزا قطم بزن تصبار أو بلوس من قصقاس بلوس تصواتاي نايزا قطم ستصوع مونوز أبشار شادغير أقديمو شوتو أمزجيبو كوان تنبرا زمزقبا شوتو كاب تصواتا وصاي تباهيلا تسريزاتو يام كولومبيا نوزبكستان سلسة بحدة أبزرة عطلو قدامي نايم الدب صوتام نقدامي تشوتو كولومبيا أمزجيبو زنبرا مونوز أبكلت تخاطا تلتي قطمات وانش عالم شوتو زمزقب رابعي تصواتاي كولومبيا خوينوم أبزا قطم حلو رداد كونغو ماسي بيم ولكو هاقرو انت تسعرت بولك اغن بولس بغعاتيو انت باريقوم إذا حلو رداد أبزا قطم شمو انت فتنتات كولومبيا زم كنوخينو اتن حموشت أب قداموت عسرة دقائق زد حانينين بزي دماء درناشان تشعات ميسعان شمو انتن حلو رداد أرجنتينا وارن بارت اوشت عسرة دقائق حموشت فتنتات زد حانة نايفلة ما حلو رداد كوينوم كولومبيا أبزا قد سلط صوتا مس بورتوغال معرمس اتفلالة نمدبا مريحا كتحلف تخيل يام بانصار كونغو نابز قد سلط زوريا كتسقر تسفا كل وازخل أبسال سايت صوتا نوزبكستان نايقدن كتسعرا ختحتت يام أبزا قد ام عصراي نيوانش عالم صوتو زكايدة جيمس رودريغز مس كارلوس بيلدرامان فريدي ريكونن بمعرم نو كولومبيا أبز بزح قد امات وانش عالم زوكالة تصوتاي كوينوم نشو عايقزيا اوانش عالم تساتف زلا كولومبيا كلتا تخاتاتلتي نايم الدب قطمات كتعوات نكالاي قزي ايوم كولومبيا او ردرات وانش عالم انصار افريكا وان هاقرات ابزا كيرتو حموشتا قطمات حانسابيا بالكاميرون ابشان تشعات نميتنس عان ترتي عام نسترفو اربعة قطمات عويتات اللوم نزم الدب كولومبيا بشدوش سنت بيك قدامي تحوينا تقول لسولام بورتوغال بأربعة نتب تسعبا كونغو بحانت نتبي سالسيتي ازبكستان دما ببادو نتبي رابعي ترتحي زالام كابا أبالات مدب عصر تخلط ونانيت زعابي ليك عالمنا إنجليز أنصار أفريكاويت هاقر غانا أبزا كيرتو قطم بزي شوتو بارو تفلالين زنكرت هاقر وان

0: ويا أمركم متى يحسبوا ما بتوعي تأتوا
1: وإحنا كورونا على الكعيد هم نفسنا هم تقام دائما مثلا الصحابين رد أكاك دائما مثلا أبتوا أنت حد إعلامان يرنا سوفانا سبسي مالتها يسيني أنس تمريسة إني حد إني مسأي تأريت آخر إيه تمريسة وين أب إريت را لك عيت قدامي إعلامان لو مين من نسأت نكالنا لك تو أنت من زنبر إعلامة نسأل أي خمي غير كاسعير كا إريت الحركة بوتين أبزو خمسة وخمسة وخمسة سب بمالس إني ندحري قدرية لو كأني أما أنا لو مسي بحري أب منا بحري كم بسماء يدل خا بحري خم دل خا مالتي أو إيش ما يصير تواجه الله قليلا يكون قلنا هل حنت على دم سنة كم يبقى تدع له كله إنه هربتنا أتنتني تهزبنا بمنقول أبز على أي هجرنا تبع حيتاس إن كان هزبنا وين تنزل زات الدنمرة كم يجيرنا هزبنا ريوا إرتر حارنا وصعد لا ما سلا دنمرنا كاب سعلا ما استبقيسنا إحنا سبحان سمعنا نجرين دنمرة ولا نحن هما الناس إنك نرينا هنا وأنت فتحت الدين أبلا رأي كما يجينا نعوت حوتنا نشبتني الزحل الناس زد ليه زين سلة دين أبلا خاف زرالو كل جزء إني بزعب تشكر له وش أنا أقوله بحر الله هيك أنا ذر أني يلا ولا هما تم أبارات مساعين برو بسوتي بتعمي أنا تعيش بذكره
2: نحن بقى في قندي ما بقى سنة تاع علامة يعني هلا تقندي ما بقى سنة علامة هنا حزن أمبر أب هوتنا نهوتنا سنولل نجار يلا لذي نحنا نسأل أي ناس خم جيرنا نعوت له تي ناي نفس ناس كم جيرنا حنا الحين بس بزحن تعيشون قولوا لنا نجار أي نبرة نحنا قن بخمي نعوت بخمي تعويتنا نمس بس هون كون دع جبرنا نعدي جدا يكون نجا نوس أن يرنا لذي تي قرأت أنا سلزلة تي تبع سلزلة وهم كل جزء أوتاتني أنا في سرح مالتي.
1: أول أنا حجي تأخذ ذكرت هذا اللي حدا خم توجوزها بتسعة عام تمرت وحسرت على حسرت كل التنا على حسرت هذا حسرت هذا دوقح. عم حدا سرحت قال جلابو تمديمنا نبقسني أنا مالتيو نابنت اللو بعلود حليمة دلونا بعلود قرية أنا شجير نبلو حدا أربعة فت أنا تعيز ناس. نسأل أي أب مسأله بحسب كي إننا متقع ما دبني يرونا زي ما دبزي أي سلطة أما ونقو مشيت سأل أي وين بزوج خد هلا خيك على قل نير ما خم ده يوس أجينا جيرنا عن نيرنا أبزو ما نزي فرجيت ووس مالتي ووس إللو بال هذا بس أي نيرونا هيتي حي البحرنا هي سلة هذا وين نهي مصنعتها هذا نيرنا إذا بس أي إذا بس أي فسها نعي على تبتوانتي أنا أوصل نوركو كان ما بقسينا مش من يرزي إنقل نيرو كم إنجل أنا بزمت ينيرة قط أمي تبص أي صبغ ريلان مالت ولا صورة واحدة من اثنين نامسوني بحكي جيزس بس أي زي مثلاً عي وتسامي بلني وهاي بلو مشيت حساب كان خيرنا نسونا توها نيران أو جاهد نيراتو سنة ثلاث سنين سدي بلع سنة ثلاث سنوات كحيسك تهور خمسة أخت بكسي خاب لني حريوان حن صبغ يلا بيكون زوج أي مدحن وتسامي علنا دي علنا هما لنا لو دحن كنا ملسنا بلو أنت لنا توي بلني متقعد حجابي نيرو استاذ الله بعد درغام درغالا نبلن كابن كابن يديمان مالتيو افتك نخره مصوصه خذ هلاك ابو يرت مركب حجزنا هاتات زيان كبدا تبقيسن ابز ساعه تزيد خوي برع عشرت طريقه وركعي برهان حجي نسني بقس خابز سنك بقس خلوا احنا نبقس مالك حجي انا في الصحه زي تسفو دلونا مثل استفدت انا تعزنا حنت أنا تحسقوا حنت في السادة حذا زبلك هذا اللهم زاي في السادة قبل مسكن حنت زقرة حذا بلك هذا نبقس برهان سلنا برد مركب قديم نوري تمركبون عنا هون خم ذرعينا عنا سنتها قبل رأينا عينتيو تمركب صيدو أبو تاش مقبر يخول المالتيو يخول الهجي خلاص جانا مسوي عيش وتوان سلينا يروس روتيشن بانير مسويو بس وعن بتاع مسويته ما ترقد الله خاب لأن الرجال له نخيط لين قتل حجي لك عيو توانتي مركب فرجت تري خال خمس سنة هذاك عيش زي مجنان يكونن تزل وتخسن على ونشي فوي تفعل نمر كواجل بحجي نسوت مع كل حيز النبرة نخيط لين عليه نسوت قط عيننا نهيت الصور زعلي لسنا النبرة حاوس قلنا يعني لا أيام أزج تخسية سوينا بيمنا زب حرق الله سيدارك التخصين تبلك خاص مجنان يكون لنا حجينا الناس عبينا مع ساعتنا نهرب وانا ساعتنا كاسل ترى انا مالك جنت على ما انا ابغى بس احسن نبرت ابغى بس صحيح حجي انا حدا بس عيني رساميل محرتاب حدا بامبل نبلو حدا ودارون مدفعجي حدا حفرهم نبلو كنت

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. إلى حضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. إريتريا تشارك في حفل يوم الاتحاد الإفريقي في نيروبي. المجلس الشعبي للإقليم الأوسط ينظم مأدبة للعاملين في مشروع تطوير سد توكر. نقل رفات الشهداء إلى موقع التكريم في سجنيتي. مقتل 20 شخصا في هجوم مسلح بوسط نيجيريا. الرئيس السنغالي يدعو لدعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب. قاذفات استراتيجية روسية تقوم برحلات في بحر بارنتس. شاركت إريتريا عبر سفارتها في كينيا في الذكرى السنوية 63 ليوم الاتحاد الإفريقي في نيروبي. حضر الاحتفال الإفريقي الذي تم تنظيمه بالتعاون مع السفارات الإفريقية في نيروبي سفير إريتريا لدى كينيا سيد بيان روسوم بالإضافة إلى أعضاء السفارة وممثلي الجالية. وقال السفير بيان باعتباره عميد الدبلوماسيين الأفارقة والدبلوماسيين في نيروبي إن على إفريقيا بناء اتحاد قوي وناضج بدلا من أن تشل بفعل الأوامر والاتفاقيات الخارجية غير المربحة، موضحا بأن القارة في حوجة إلى ثقة عالمية وشراكات مستدامة بعيدا عن الإغاثة والاتكالية. وتأسست منظمة الوحدة الإفريقية في 25 من مايو من عام 1963، وتم استبدالها بالاتحاد الإفريقي في 9 من يوليو 2002، غير أن يوم الاتحاد الإفريقي السنوي هو تاريخ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية. نظم المجلس الشعبي للإقليم الأوسط في 23 من يونيو الجاري مأدبة غداء وبرنامج ترفيهي للعاملين في مشروع تطوير سد توكر، بمن فيهم أعضاء مشروع الدهلو وقوات الدفاع المشاركون في تنفيذ الأعمال الجارية لتحديث منظومة ضخ المياه بالسد. وخلال المناسبة قدم مسؤول تنسيق مشاريع الدهلو بفرع المياه والخرائط والمعلومات المهندس جيتاتشو مرازين عرضا حول سير العمل بالمشروع. أوضح فيه أن سد توكر الذي يبلغ عمره 24 عاما واجه خلال السنوات الماضية تحديات عديدة نتيجة لتقادم المضخات الرئيسية، وأشار إلى أن الحكومة بادرت إلى تنفيذ مشروع متكامل لتجديد البنية التحتية الخاصة بالسد، شمل استبدال المضخات القديمة بأخرى حديثة ذات كفاءة أعلى، إلى جانب تركيب مولدات كهربائية جديدة لضمان استمرارية التشغيل وتحسين مستوى الخدمة. كما أوضح أن الجهات المختصة أخذت في الاعتبار التحديات المرتبطة بامتلاء السد وارتفاع منسوب المياه في مجرى نهر توكر، حيث تم تشييد جسر خرساني جديد بطول 12 مترا خلال فترة زمنية وجيزة، مؤكدا أن الجسر أصبح جاهزا للخدمة. وفي ختام عرضها عرب المهندس جيتاتشو عن ثقته بأن استكمال تركيب وتشغيل المضخات الجديدة سيسهم بصورة ملموسة في معالجة مشكلة نقص المياه التي شهدتها مدينة أسمرة خلال الفترة الماضية، مشيدا بالجهود التي بذلتها المؤسسات الحكومية والجهات الفنية والعاملين في المشروع لإنجاح الأعمال الجارية. من جانبه أكد رئيس المجلس الشعبي للإقليم الأوسط السيد إبراهام سمري إن من أبرز التحديات التي واجهت قطاع المياه خلال السنوات الأخيرة انخفاض كميات المياه الوافدة إلى السدود، إضافة إلى الأعطال المتكررة التي تعرضت لها معدات الضخ القديمة، وأن المشروع الحالي وصل إلى مراحله الأخيرة.

على الاكتمال. كما قام أعضاء المجلس الشعبي لإقليم الأوسط بجولة ميدانية للاطلاع على الأعمال المنجزة، حيث تلقوا شروحات فنية. يذكر أن سد توكر الذي شيد خلال الفترة الممتدة بين عامي 1998 و2002

جامعات من مناطق دقرة مريته وعونت عوانته في جبهة دك أمحري إلى موقع التكريم. تضمنت برنامج المنظم بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء فعالية توريث من العقد بطرس بخرزين ونفير في مقبرة الشهداء، شارك فيها الشعب والجيش والطلاب. جدد الإريتريون في جنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي وجنوب السودان وأنغولا وغانا وغينيا وكوت ديفوار العهد لتنفيذ أمانة الشهداء، وذلك من خلال تنظيم فعاليات وبرامج لإحياء ذكرى الشهداء. وفي جنوب إفريقيا نظمت الجاليات الإريترية في جوهانسبرغ وبريتوريا وديربن ومدن أخرى برامج متنوعة شملت إضاءة الشموع وعروضا ثقافية وفنية. وأكد سفير إريتريا لدى جنوب إفريقيا ودول الجنوب الإفريقي السيد صالح عمر إن الشعب الإريتري تمكن بفضل تضحيات شهدائه من صون استقلاله وسيادته والحفاظ على هويته الوطنية. كما شهدت الفعالية جمع 42 ألف راند لصالح صندوق دعم أسر الشهداء، فيما تعهد 4 مواطنين بكفالة 10 أسر شهيد. وفي زامبيا دعا رئيس الجالية سيد قبرهيوت بطرس أبناء الجالية للتمسك بإرث الشهداء والعمل بإخلاص من أجل مصلحة الوطن والشعب. كما شهدت زيمبابوي فعالية مماثلة أكد خلالها رئيس الجالية سيد أخليل قدي أن يوم 20 من يونيو يمثل يوم فخر ووفاء وتجديد للعهد، فيما تعهد 13 مواطنا بكفالة 15 أسرة شهيد. أما في جنوب السودان فقد نظم الإريتريون في جوبا فعالية تحت شعار ذكراهم عزنا وعملنا وفاء لهم، تضمنت عروض تعريفية بتاريخ المناسبة وإضاءة الشموع ومسيرة رمزية وبرامج فنية جسدت معاني التضحية والفداء. وأكد قنصل إريتريا سيد صقاي محاري أهمية مواصلة العمل بتفان لتنفيذ أمانة الشهداء. كما شهدت مدن لواندا ولوبانغو وبنغويلا وهوامبو وكابيندا في أنغولا، إضافة إلى كوناكري في غينيا وأكرا في غانا وأبيدجان في كوت ديفوار فعاليات مماثلة لإحياء الذكرى. وأوضح القنصل العام في أنغولا سيد دسالي تخلاها بأن أفضل وفاء للشهداء هو بناء دولة قوية وجيل متمسك بالقيم الوطنية ومؤهل بالعلم والمعرفة. وفي أوروبا نظم الإريتريون في بلجيكا ولوكسمبورغ فعاليات في بروكسل و دندرموندا وأوستند وبروج ولوكسمبورغ، وجمعوا ما مجموعه 3790 يورو لصالح صندوق دعم أسر الشهداء. كما أكد سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي ودول البينالوكس سيد نغاسي كاسا أهمية استلهام معاني التضحية والفداء التي جسدها الشهداء في مسيرة التحرير. وفي العاصمة النمساوية فيينا نظم أبناء الجالية برنامج لإحياء الذكرى تخللته إضاءة الشموع، حيث تبرع المشاركون ب2000 يورو وتعهدوا بكفالة أسرتين من أسر الشهداء. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أحيا الإريتريون في أتلانتا وضواحيها المناسبة تحت شعار الوطن في ذاكرة الوفاة، وجمعوا 28,955 دولار لدعم أسر الشهداء. تم توزيع 465 ألف نقفة على أسر الشهداء في مديريات أصماط وحلحل وقلب وكرن، وذلك من حصيلة المبادرات والتبرعات التي ساهم بها موظفو الحكومة والطلاب والمواطنون. شمل الدعم توزيع 180 ألف نقفة في مديرية أصماط و85 ألف نقفة في مديرية حلحل و24 ألف نقفة في مديرية قلب. كما قدم سكان إدارة ضواحي الأولى والرابعة والخامسة بمدينة كرن دعما ماليا بلغ 144 ألف نقفة، فيما ساهمت جمعية مالكي الحافلات بمدينة كرن ب 32 ألف نقفة لصالح أسر الشهداء. وكد مسؤولو المديريات المعنية أن هذا الدعم المالي يأتي امتدادا للجهود المتواصلة الرامية إلى مساندة أسر الشهداء، والتي تشمل المساعدة في الأنشطة الزراعية وأعمال البناء وترميم المساكن، إضافة إلى دعم مختلف أشكال الدعم الاجتماعي والاقتصادي بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة. نظمت محاضرة لطلاب الصف 11 في مديرية قلا نفحي
حول أهمية إدارة الوقت بصورة

فعال والتصدي للتأثيرات السلبية للأقران، بما يسهم في تعزيز التحصيل العلمي وبناء الشخصية الواعية. وخلال الفعالية التي أقيمت في 23 من يونيو بمشاركة أعيان الشباب وعدد من المدعوين، واستهدفت أكثر من 400 طالب وطالبة من المرشحين للالتحاق بالدورة 39 للخدمة الوطنية في ساوة، إلى جانب أولياء الأمور، شددها مدير مدرسة ماينفحي الثانوية الأستاذ بلينس مؤون على أن تحقيق الأهداف والطموحات يتطلب التخطيط السليم والعمل الجاد والمثابرة. وتضمن اللقاء محاضرات توجيهية وتحفيزية تناولت عددا من القضايا التربوية والاجتماعية، مع التركيز على أهمية الاستخدام الواعي لتقنيات المعلومات والاتصالات ومواجهة التأثيرات الثقافية السلبية التي قد تنتج عن سوء استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. سادتي، نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم أعود بالأخبار الخارجية. قتل 20 شخصا في هجوم مسلح استهدف إحدى التجمعات السكانية بمنطقة بوكوس في ولاية بلاتو وسط نيجيريا، وفق ما أعلنته الشرطة النيجيرية. وأفادت السلطات الأمنية بأن قوات الشرطة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى اشتبكت مع المهاجمين في مواجهة عنيفة قبل أن يتمكنوا من الفرار. وأشارت إلى أن 18 شخصا لقوا مصرعهم في موقع الهجوم، فيما توفي اثنان آخران متأثرين بإصاباتهما في المستشفى. وأكدت شرطة ولاية بلاتو تعزيز الانتشار الأمني في المنطقة عبر إرسال وحدات إضافية من القوات التكتيكية والمتنقلة في إطار الجهود الرامية إلى احتواء أعمال العنف المتكررة التي تشهدها منطقة الحزام الأوسط في نيجيريا، والتي تعاني منذ سنوات من هجمات وصراعات ذات طابع طائفي أودت بحياة المئات. دعا الرئيس السنغالي ديوماي فاي إلى دعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب خلال مباحثات أجراها في برلين مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وقالت الرئاسة السنغالية إن فاي أكد أهمية مواصلة دعم السنغال ودول المنطقة في مكافحة الإرهاب، مجددا تمسك بلاده بالحوار والتسوية السلمية للخلافات. وأشاد الجانبان بمتانة العلاقات بين السنغال وألمانيا، فيما أكد ديوماي فاي أن بلاده تظل وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات، داعيا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بما ينسجم مع أولويات رؤية السنغال 2050. ويأتي اللقاء في وقت قد تتولى فيه السنغال قريبا الرئاسة الدولية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس، مع انتهاء ولاية الرئيس السيراليوني جوليوس مادابيو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 23 من يونيو أن قاذفتها الاستراتيجية من طراز 260 التي تحمل صواريخ قامت برحلة استغرقت حوالي 16 ساعة فوق بحر بارنتس وبحر النرويج، بما في ذلك التزود بالوقود في الجو في المجال الجوي الدولي. وبحسب البيان، وصفت هذه الرحلة بأنها عملية روتينية للقوات الجوية الاستراتيجية الروسية. وخلال المهمة أجرت قاذفة القنابل عدة مراحل تدريبية، بما في ذلك التزود بالوقود في الجو لزيادة مداها العملياتي. وتم نشر طائرات مقاتلة من طراز ميك 31 لمرافقة القاذفة طوال رحلتها، كما تواجدت طائرات مقاتلة أجنبية في أوقات محددة لمراقبة العملية، إلا أن الوزارة لم تحدد الدول المشاركة. أيد مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة مشروع قرار يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران، ما لم يحصل على تفويض صريح وموافقة مسبقة من الكونغرس. وصوت لمصلحة القرار 50 عضوا مقابل 48 بعد انضمام 4 نواب جمهوريين إلى صفوف الديمقراطيين لتمرير المشروع. ويطالب القرار بسحب القوات الأمريكية من العمليات القتالية ضد طهران أو كبح أي ضربات إضافية، تأكيدا على الصلاحيات الدستورية للكونغرس في إعلان الحروب. ويأتي هذا التحرك التشريعي على الرغم من توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم مؤخرا لتهدئة الصراع، وفي وقت يطلب فيه البنتاغون ميزانية

تقدر بنحو 80 مليار دولار لتغطية تكاليف العمليات العسكرية الأخيرة وتعويض النقص في مخازن الذخيرة. ختاما سادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إريتريا تشارك في حفل يوم الاتحاد الأفريقي في نيروبي. المجلس الشعبي للإقليم الأوسط ينظم مأدبة للعاملين في مشروع تطوير سد دونار. نقل رفعة الشهداء إلى موقع التكريم في سجنيتي. مقتل 20 شخصا في هجوم مسلح بوسط نيجيريا. الرئيس السنغالي يدعو لدعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب. قاذفات استراتيجية روسية تقوم برحلات في بحر بارنتس. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.

0: ሰላምን ጥዕናን ንዓኻትኩም ይኹን። ፈነዌ ኤሪ ቲቪ ኣብ ብምክትሳል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ከመይ ትውዕሉም? ንሎም ረቡዕ 24 ሰነ ፍርቂ መዓልትን ፈረቓን ዝተዳለወ ሃገራውን ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ እስጢፋኖስ ግርማይ ንምክትታልኩም ብኽብሪ እንዳዓደምኩ ብቐንዲ ነጥብታቱ ይፍልም። ፋይቶ ዞባ ማእከል ኣብ ዲጋ ቶከር ልምዓታዊ ንጥፈታት ንዘሰላስሉ ዘለዉ እንግዶት ወዲቦም። ኣብ ንኡስ ዞባ ፎርቶ ሳዋ ክረምታዊ መሬት ሕርሻ ንስድራ ቤታት ተዓዲሎም። ኤርትራውያን ነበርቲ ዝተፈላለየ ሃገራት መደባት ዝኽረሓበን ወዲቦም። ኢራንን ዑማንን ብዛዕባ መጻኢ ምሕደራ መጻብቦ ሆርሙዝ ዝዝቲ ሓበራዊ ሓይሊ ዕማም ንምቋም ተሰማሚዐን። ቱርክን ፖላንድን ቆጠባውን ወተሃደራውን ዝምድንአ ንብንፋዕ ቃል ኣትየን። መንግስቲ ኪባ ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መንግስታውያን ትካላት ንዘጽደቐቶ ሓድሽ እገዳ ብትሪ ኮኒንዎም። ዝርዝር ዜና። ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዕደላ ማይ ንዝተኸስተ ግዜያዊ ፀገም ንምፍታሕ ሓያል ፃዕርታት ይካየዳሎም። ባይቶ ዞባ ማእከል ድማ ትማሊ ነቶም ኣብ ዲጋ ቶከር ዝነጥፉ ዘለዉ ኣባላት ፕሮጀክት ዓድሃሎን ሓይልታት ምክልኻልን ናይ ምስሓን ምዝንጋዕን እንጉደት ወዲቦም። ወኪል ኤሪና ቤትኤስ ሰሎሙን ዘዳለወቶ ፀብጻብ ኣሎ ሚካኤል ሓርጉ ክቕርበልና እዩ።
1: ባይቶ ዞባ ማእከል ኣብ ዲጋ ቶኮር ሓድሽ መመንጨው ማዕከና ብምውዳድ ተዋፊሮም ንዘለዉ ኣባላት ፕሮጀክት ዓድሃሎን ሓይልታት ምክልኻልን ትማል 23 ሰነ ናይ ምሳሕን ምዝንጋዕን እንግዶት ወዲቦም። ሓላፊ ምውሃድ ፕሮጀክታት ዓድሃሎን ክፍሊ ማይን ማእከል ካርታን ሓበሬታን ጂኦሜትራ ጌታቸው መርሃፅን ብዛዕባ እቲ ዝሰላሰ ዘሎ ስራሕ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ 24 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ዲጋ ቶኮር መጨንጉዒ ፖምፓታቱ ብምዕራጉ ኣብ ዕደላ ማይ ፀገማት ከጋጥም ምፅንሑ ብምሕባር ብሓድሽ ንምትኩ ሓያል ፃዕሪ ክካየድ ከም ዝፀንሐ ኣፍሊጦም። ማይ ህይወት ስለ ዝኾነ ሕፅረት ኣብ ዘጋጥመሉ ዝህሉ ፀቕጢ መዳርግቲ ከምዘይብሉ ዝጠቐሰ ጂኦሜትራ ጌታቸው ዝፀንሐ ብድሆታት ንምቅላል መንግስቲ ብልዕል ወፃኢታት ሓደስቲ ፖምፓታት ምስ ሓደስቲ ጀነሬተራት ብምውዳድ ንስራሕ ድሉ ከም ዝገበረ ገሊፆም። ዲጋ ቶኮር እንተመሊኡ ሩባ ቶኮር ንምስካር ክኽሰት ዝኽእል ፀገም ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ 12 ሜትሮ ዝንውሓቱ ሓድሽ ቢንቶ ብምህናፅ ንኣገልግሎት ድሉ ኮይኑ ከም ዘለውን ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ምትካል ናይ ሓድሽ መመንጨዊ ፖምፓታት ኣብ ከተማ ኣስመራ ንፀንሐ ሕፅረት ማይ ኣብ ሓፂር እዋን ክፈትሕ ዘለዎ እምነት ብምግላፅ ኣብ ዓወት ናይቲ ስራሕ ኣበርክቶ ንዝገብሩ ኣካላት ሞጊሶም። ኣቦ እምበር ባይቶ ኣቶ ኣብርሃም ሰመረ ብግድዩ ቀረብ ማይ ናብ ህዝቢ በቲ ዝድለ መጠን ከይበፅሕ ክዕንቅፉ ካብ ዝፀንሑ ብድሆታት እቶም ቀንዲ ዋሕዲ ናብ ዲጋታት ዝኣቱ ማይን ተደጋጋሚ ምብልሻው መጨንጉዒ ፖምፓታትን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መንግስቲ ንምፍትሑ ዝወሰዶ ዕቱብ ተበግሶ ኣብ ደረጃ ምዝዛም ምብፅሑ ገሊፆም። ኣባላት ባይቶ ዞባ ማእከል ነቲ ዝዕምም ዘሎ ስራሕን ገስጓሱን ኣብ ዝተዓዘብሉ ብክኢላታት መብርሂ ተዋሂቦም። ካብ 1998 ክሳብ 2002 ዝተሃንፀ ዲጋ ቶኮር 14 ሚልዮን ሜትሮ ክቦ ማይ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ኣለዎ።
0: ኣብ ንኡስ ዞባ ፎርቶ ሳዋ ስድራ ቤታት ነፍሰን ንኽኽእላ ብክረምታዊ ሕርሻ ዝለምዕ መሬት ተዓዲሎም። እተን 58 ብደቂ ኣንስትዮ ዝእልያ ዝርከብአን 133 ስድራ ቤታት ነፍሲ ወከፈን 1 ሄክታር ከም እተዓደላ ዝሓበረ ሓላፊ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ንኡስ ዞባ ኣቶ ዕቕበ ገብረ ኣምላኽ ንክራማት ዘድሊ ቅድመ ምድላዋት ክገብራት ተሓሳሲቦም። ንቕሓት ሓረስቶት ኣብ ነቕልን ምዕቃብ ሓመድን ማይን ንምዕባይ ብምትሕብባር ክኢላታት ሕርሻን ኣመሓደርቲ ከባብን ሳላ ዝተኻየደ ጓስጓሳት ኣገዳስነት ሰሪፁ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሓረስቶት ግቡእ ምሕደራ መሬት ብምዝውታር ርቡሕ ምህርቲ ንክሓብሱ ፃዕርም ክሐይዱ ተሰላብዮም። መሬት ሕርሻ ዝተዓደሉ ዜጋታት ብወገኖም መነባብሮኦም ከመሓይሹ ከይተሓለሉ ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊፆም። ኤርትራውያን ነበርቲ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ዛምቢያ፣ ዚምባብዌ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኣንጎላ፣ ጋና፣ ጊኒን ኣይቨሪኮስትን መርባት ዝኽረሓበን ብምውዳብ ሕድሪ ሰማእታት ንምትግባር መብፅዕኦም ኣሐዲሶም። ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤል ብመልክዕ ፀብጻብ ዘዳለወ ትሕዝቶ ኣሎ ኣርሴማ ኣስመሮም ክተቕርበ እያ።
2: بمسرت ككابوتو زبصحنا حبريتا ايرتراويان نبرتي كتمات جوهانسبرغ بريتوريا دربان كالوتن دوب افريكا ب 19 سنه مورس تمكرو سنسرعت مولع شمعان سنتباو مسنادون زتقال المدب زخر حبن وديبام امباسادر ايرترا ريبابليك دوب افريكان هاجر دوبا وزوبا افريكان اتو صالح عمر ابزس معقل حزب ايرترا سالا جاغانو سماتاتو ناصنوتن سلامون ابحيسو كومون مننوتن لولاونتن عقيبو كمزلو غليصوم اب جوهانسبرغ اب استخايدنا يزخر مدب نمسسن معكن حدر سماتات زوعل 42 شحراند اتاو كخونن كلنا 4 زيغاتات ن 10 سدرا سوات كنابيو قالاتيوم تغماتو كتماتات لوساكان تشينغولان زامبيا بزكايد وسنسرا دما ابونبر محبركم اتو غبري هوت بيتروس سماتاتنا حلاغت مننتنا كبرتاتنا سلازخونو اب حدروم صنعنا ربحه حزبن هاجرن بمقدام وفيات كنكون صويعم اب زيمبابوي وزنبر ايرتراوين اب زودبو مدب ابونبر محبركم اتو اخلي لغده 10 سنه معلت حبنن معلت مبصعن سلازخونت ابالات محبركم حدرسواتن متكبر بزل على كواسو تلابيوم ابتا غاطامي 13 زيغاتات حلافنت منباي 15 سدراسو كوزدو تماباتعام عبدوب سودان دما نبرت جوبا زخرنا كبروم قبرنا دبسوم بزبلتيما بعصر تشعة سنة عبزا كايدو ناي زخر مدب ندحرا بايتا عصر سنة زملكت مقلتي سنسرعة مولع شمعا ناي اقري قعزو كمون نرزنت تعالى زن طوارق سنة بباو مسنا روتات كاريبوم كونسل ايرترا اتو تساقاي محاري عصر سنة عبن نذكرلو حجرة سماتات نمسمار بتوفاينت مسرح كمزدلي اقنزيبوم بزيكازي ايرترا وان نبرتي كتماتات لواندا لوبانغو بينغويلا وامبو كابيندا انغولا كوناكري غيني اكرا غانا كمون ابيجان ايفري كوست ببوغنم صاما سماتاتنا حيال هاجر متاولو دمركابي زبله تقلال قنصل اب انغولا اتو دسال تخلاب نزكون مغبار تركاب ولدو بهاجراو كبرتات كمل ملل بقع فلطات كسنغن كمزلو اغنزيبوم ايرتراوان نبات بلجيومن لاكسمبرغن كتماتات براسلس دندرموند اوستندن بروجن كمون لاكسمبرغ ببوغنم اب زكايدو مدبات لسماتاتهم بلعل حابن اب زكرلو بدمر 3000 شحن 209 يورو نمسسن معكن حدر سماتات وفيوم ابراسل ساب سخايدس نسرعت امباسادر ايرتراب حبرت اوروبان هاجرات بين الكوسن اتو نغاس كاسا نترغو من رزنتن مسواتن نزمر قال اسمعوم بسمع سالي محبركم ايرتراوان كتما فيينا اوستريا بزودبو بمبراشم عستسني ناي زخر مدب تساتفتي كل تشح يورو كوفين كلو حلفنت من باي كل تسدرابيتات كوزدو تما باطعام اب اتلانتان كبابيان حبرات منكسات امريكا زنوب زيغات دما هاجر ابرزين زخر حابن بزبلتيما نسماتاتن بعب كبر دحر مزكار سدرا سوات نمطوار زوعل 28 شحن 955 دولار وفيام
0: اب نوزوبا غندع بمخنات 10 سنه معلت سماتاتن سدرا سوات غنزبا وحاجز تبركيتوم مسرز بصحنا حبريتا بصرح

سلام زخبركم تعزبتي على تاو زينا سبورت حيز لكم قريب لخو نمكتتالكم بخبز عدم أمير علي. قطمات وانش عالم تمال مشتن نابلومي أبزو قحليتن أبالات مدب عصر تحدن عصر تخلتن بزكايدو تسوطا كالأي نايم الدب قطمات وعاتيوم أبكاداماي نايم الدب تسوطا أنتصار كونغو معرد حرم في الله أمونغو تسوطان دك قفتان ود إزنا قسلا بورتوغال أنتصار تا أبكاداماي تسوطا بكولومبيا سرطعت أوزبكستان قطيما بقفي حموشت بارا بمعوات أبتاقان تا سفينون تسانح وطري بمتانو كهاد دكير اللوم أبزقت ام بورتوغال بقفي حموشت بارا تعويتا كتوات زخالت كاب رونالدو خلت شوتوتات كاب نونو مندزن رافائل ياون حاحادة شوتوم نيماتوف دوما نابل داتو بزغوطران شوتوتات يا تعويتا كتوات زخيلام بلوتات تساوتي نايز مدرخ ليونيل ميسي كيليان بابن إيرلينغ هالاندن شوتوتات ناو حزوك قعازو بمسنحوم أبقت ام أنصار كونغو كاب تساوتي بورتوغال زو حادة قزي نخعو سوتن كيخة تباهيلو ببوزاحة تنتن تستوقس رونالدو مسلعو لتساقطو زاعتو ولقت اميوم أبشار شادغ زمزقابا شوتو دو محادش تاريخ بمغنطال كزان بونيس انحوق ساتات مقت غير اللوم رونالدو أبشدوش تاورو درات وانش عالم شوتو زمزقابا نايف لما تتصواتاي بموخان قد محجي بزغونة تتصواتاي كبت صح زيكا على تاريخ غنط اللوم بزيكا زي رونالدو دحري كاميروناوي روجر ميلا بعدم زعبي أمزقاب شوتو أوانش عالم كخون بقيعوم كوزرتات رونالدو أبزي زحد صوري كونون أما بسرسان تشعات تندغ زمزقابا كاليت شوتو دومام بيسويبات تحيزو نزنبرا ناي كل قزي بلس أمزقاب شوتو بورتوغال أوانش عالم بحسر تشوتو تاتو اتكبري بعلو تركيبوام بورتوغال كلتنت بي 41 تخلو ممزقاب شوتو زنبرام تشعات إعلاموم زحلو عصر شوعات فتنتات كتكايدن كلا بانسارو أزبكستان دوما بادونت بي 25 تخلو ممزقاب شوتو زنبرام كلت إعلامن زحلو شوعات فتن أكايدام بورتوغال أورو درات وان

0: ملكتي تاريخ الوقت ودو خمس موتي تاريخ الوقت وزي كتتي هاي قوم دنيا قجازي حرسي
1: ايه تبغت لولا
2: يبال تخوطا تا كم زغازي تمثل النيركا كحيدة بايخا
1: نعنى يبال نتاك انتا نسمع ايامون السخاري تغتي بلا
2: قرم الله عندي زبلك هذا اللخو
1: ايه نسمع اسنا اسمع ايادا
2: حراي بالكاب بالكاس
3: اخ نجيرك اندي دقي ما بكعين اينا
4: حجد انتا ايزك بورو
3: ولا حنتي ولا حنتي كاب ايدنا موليقا يا كرار مسار هرتا ابرخا سفيرا ابروبا تحريما مقالحا انباتتي نقنقالو

0: أسمع أذان من إسي ناب أيو حزالو بكا حجي نقال صراي مسلنن
1: كرار كن ملسا خبزي كالنا يا أذان سب نغي سمع معصاو كابسانا كرار نبينا برخه انت كي تقبر إذا غتماتات بحصر كعصلو سبات كعتون كوتون يبلومن
0: ها قرم حسب نقلاطف بلي

0: te llamo. Te llamo.
1: أنت سب مستير زخرار كو زي فتح قد الكويننا حجد ما وش أن وشات أن فليتنا هنا لنا كن عبسان تدلنا بقى قبيصة
2: كرمكاي سلكاي بتخ ده هاي حبا كويننا إكواد أميليسا أبرغ جون ترا ولدو كم يك عسران شعتن كتبتنا ترقلا
1: مو حجد أنت هيز قبرو
2: سؤال كاي كنت دخامي بجا خيلك
1: نخيد بالي

0: قصيو كراري دفع ذكري
1: اب صغمن رهوان زي حطم دمصا لبي نرسرست تقاوح سمعتا تنقر تحبر تعطق تقالس عبر خان عدن ولدو تقلس كراري تمال مس ولدي لوم مساي صباح مس دقي دق دقي دق دقوم دقي كراري

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائيات الإرتية وفيها: المجلس الشعبي للإقليم الأوسط ينظم حفل غداء للعاملين في مشروع تطوير سد توكر. توزيع أراض زراعية على الأسر في مديرية بورت ساوى. الجاليات الإرتية في عدد من الدول تحيي ذكرى الشهداء. مقتل 20 شخص في هجوم مسلح بوسط نيجيريا. الرئيس السنغالي يدعو لدعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب. وقاذفات استراتيجية روسية تقوم برحلات في بحر بارنتس. أهلا بكم مشاهدينا. نظم المجلس الشعبي في الإقليم الأوسط في 23 من يونيو الجاري مأدبة غداء وبرنامج ترفيهي للعاملين في مشروع تطوير سد توكر، بمن فيهم أعضاء مشروع الدهالو وقوات الدفاع المشاركين في تنفيذ الأعمال الجارية لتحديث منظومة ضخ المياه بالسد. وخلال المناسبة قدم مسؤول تنسيق مشاريع الدهالو بفرع المياه والخرائط والمعلومات المهندس جيتاشو مورهاسيون عرضا حول سير العمل بالمشروع. أوضح فيه أن سد توكر الذي يبلغ عمره 24 عاما واجه خلال السنوات الماضية تحديات عديدة نتيجة تقادم المضخات الرئيسية، وأشار إلى أن الحكومة بادرت إلى تنفيذ مشروع متكامل لتجديد البنية التحتية الخاصة بالسد، شملت استبدال المضخات القديمة بأخرى حديثة ذات كفاءة أعلى، إلى جانب تركيب مولدات كهربائية جديدة لضمان استمرارية التشغيل وتحسين مستوى الخدمة. كما أوضح أن الجهات المختصة أخذت في الاعتبار التحديات المرتبطة بامتلاء السد وارتفاع منسوب المياه في مجرى نهر توكر، حيث تم تشييد جسر خرساني جديد بطول 12 متر خلال فترة زمنية وجيزة، مؤكدا أن الجسر أصبح جاهزا للخدمة. وفي ختام عرضه أعرب المهندس جيتاتشو عن ثقته بأن استكمال تركيب وتشغيل المضخات الجديدة سيسهم بصورة ملموسة في معالجة مشكلة نقص المياه التي شهدتها مدينة أسمرة خلال الفترة الماضية، مشيدا بالجهود التي بذلتها المؤسسات الحكومية والجهات الفنية والعاملين في المشروع لإنجاح الأعمال الجارية.

من جانبها أكد رئيس المجلس الشعبي للإقليم الأوسط السيد أبراهام سمريه أن من أبرز التحديات التي واجهت قطاع المياه خلال السنوات الأخيرة انخفاض كميات المياه الوافدة إلى السدود، إضافة إلى الأعطال المتكررة التي تعرضت لها معدات الضخ القديمة، وإن المشروع الحالي قارب على الاكتمال. كما قام أعضاء المجلس الشعبي للإقليم الأوسط بجولة ميدانية للاطلاع على الأعمال المنجزة حيث تلقوا شروحات فنية. يذكر أن سد طوكر الذي شيد خلال الفترة الممتدة بين عامي 1998 و2002 تبلغ سعته التخزينية نحو 14 مليون متر مكعب من المياه. تم بمديرية فرصوة توزيع أراضي زراعية مخصصة للزراعة الموسمية على عدد من الأسر بهدف تمكينها من الاعتماد على ذاتها وزيادة الإنتاج الزراعي. أوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية بالمديرية السيد عبي قبر أملاخ أن عملية التوزيع شملت 133 أسرة، من بينها 58 أسرة تعيلها نساء، حيث خصص لكل أسرة هكتار واحد من الأراضي الزراعية، داعيا المستفيدين إلى الإسراع في إنجاز التحضيرات الزراعية المطلوبة مع بداية موسم الخريف. وأضاف إن الجهود المشتركة التي بذلها خبراء الزراعة ومسؤولي الإدارة في التوعية والإرشاد الزراعي أسهمت في رفع مستوى إدراك المزارعين بأهمية الحفاظ على التربة والموارد المائية، الأمر الذي انعكس إيجابا على تنامي الاهتمام بالممارسات الزراعية السليمة. كما حث المزارعين على تطبيق أساليب الإدارة الجيدة للأراضي الزراعية من أجل تحقيق إنتاجية أعلى وزيادة العائدات الزراعية. من جانبهم أعرب المواطنون الذين استفادوا من توزيع الأراضي الزراعية عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين عزمهم على استغلال الأراضي الممنوحة لهم بصورة فعالة والعمل بجد لتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز مساهمتهم في الإنتاج الزراعي المحلي. جدد الإريتريون في جنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي وجنوب السودان وأنغولا وغانا وقينيا وكوت ديفوار العهد لتنفيذ أمانة الشهداء، وذلك من خلال تنظيم فعاليات وبرامج لإحياء ذكرى الشهداء. ففي جنوب أفريقيا نظمت الجاليات الإريترية في جوهانسبرج وبريتوريا وديربان ومدن أخرى برامج متنوعة شملت إضاءة الشموع وعروض ثقافية وفنية. وأكد سفير إريتريا لدى جنوب أفريقيا ودول الجنوب الأفريقي السيد صالح عمر أن الشعب الإريتري تمكن بفضل تضحيات شهدائه من صون استغلاله وسيادته والحفاظ على هويته الوطنية. كما شهدت الفعالية جمع 42 ألف فرنك لصالح صندوق دعم أسر الشهداء، فيما تعهد أربعة مواطنين بكفالة 10 أسر شهداء. وفي زامبيا دعا رئيس الجالية السيد جابري هيوت بيتروس أبناء الجالية إلى التمسك بإرث الشهداء والعمل بإخلاص من أجل مصلحة الوطن والشعب. كما شهدت زيمبابوي فعالية مماثلة أكد خلالها رئيس الجالية السيد خليل وجدي أن 20 يونيو يمثل يوم فخر ووفاء وتجديد للعهد، فيما تعهد 13 مواطنا بكفالة 15 أسرة شهيد. أما في جنوب السودان فقد نظم الإريتريون في جوبا فعالية تحت شعار ذكراهم عزنا وعملنا وفاء لهم، تضمنت عروضا تعريفية بتاريخ المناسبة وإضاءة الشموع ومسيرة رمزية وبرامج فنية جسدت معاني التضحية والفداء. وأكد قنصل إريتريا السيد طقاي محاري أهمية مواصلة العمل بتفان لتنفيذ أمانة الشهداء. كما شهدت مدن لواندا ولوبانغو وبانغويلا وهوامبو وكابيندا في أنغولا، إضافة إلى كوناكري في غينيا وأكرا في غانا وأبيجام في كوت ديفوار فعاليات مماثلة لإحياء الذكرى. وأوضح القنصل العام في أنغولا السيد ساري تخلاب أن أفضل وفاء للشهداء هو بناء دولة قوية وجيل متمسك بالقيم الوطنية ومؤهل بالعلم والمعرفة. وفي أوروبا نظم الإريتريون في بلجيكا ولوكسمبورغ فعاليات في بروكسل ودندرموندا وأوستاند وبروج ولوكسمبورغ، وجمعوا ما مجموعه 3790 يورو لصالح صندوق دعم أسر الشهداء. كما أكد سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي ودول البنلوكس السيد نغاس كاسا أهمية استلهام معاني التضحية التي جسدها الشهداء في مسيرة التحرير. وفي العاصمة النمساوية فيينا نظم أبناء الجالية برنامجا لإحياء الذكرى تخلله إضاءة الشموع، حيث تبرع المشاركون بمبلغ 2000 يورو وتعهدوا بكفالة أسرتين من أسر الشهداء. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أحيا الإريتريون في أتلانتا وضواحيها المناسبة تحت شعار الوطن في ذاكرة الوفاء، وجمعوا مبلغ 28,955 دولارا لدعم أسر الشهداء. قدم عمال القطاع العام في مديرية جندع مبلغ 208

80 ألف نقفة ل 48 أسرة شهيد بمعدل 6000 نقفة لكل أسرة، وذلك بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية قندع السيد حيش قبل سلاسي أن عائلة أسر الشهداء ليست مسؤولية الحكومة مؤكدا على أن الأنشطة المنظمة التي قام بها العمال تمنح راحة للضمير، ويوجد برنامج لصيانة منازل أسر الشهداء قريبا. في غضون ذلك تم توزيع 84 ألف نقفة تبرع بها السكان وموظفو الحكومة على 14 أسرة من أسر الشهداء في مديرية نقفة. وذكر مدير مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس بأن مساعدة أسر الشهداء واجب على كل مواطن. أفاد مسؤول المركز الصحي في حلحل الممرض هاشم محمد ازدياد الولادة في المرفق الصحي نتيجة حملات التوعية المستمرة والمراقبة في مديرية حلحل. وأوضح بأن 153 حامل وضعت مولودها في المرفق الصحي من أصل 159 امرأة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وتم إرسال 6 حالات إلى مستشفى كرن للرعاية الطبية العالية. ويقدم المركز الصحي خدمات رعاية الأم والطفولة والصحة البيئية والخدمات المخبرية وفحص السل وغيرها من الخدمات. وتقع حلحل على بعد حوالي 45 كيلومترا إلى الشمال من مدينة كرن. مشاهدينا، عشرتنا تواصل من الفضائيات الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قتل 20 شخص في هجوم مسلح استهدف إحدى التجمعات السكانية بمنطقة بوكوس في ولاية بلاتو وسط نيجيريا، وفق ما أعلنته الشرطة النيجيرية. وأفادت السلطات الأمنية بأن قوات الشرطة بالتعاون مع أجهزة أمنية أخرى اشتبكت مع المهاجمين في مواجهة عنيفة قبل أن يتمكنوا من الفرار. وأشارت إلى أن 18 شخص لقوا مصرعهم في موقع الهجوم، فيما توفي 2 آخران متأثرين بإصاباتهما في المستشفى. وأكدت شرطة ولاية بلاتو تعزيز الانتشار الأمني في المنطقة عبر إرسال وحدات إضافية من القوات التكتيكية والمتنقلة في إطار الجهود الرامية إلى احتواء أعمال العنف المتكررة التي تشهدها منطقة الحزام الأوسط في نيجيريا، والتي تعاني منذ سنوات من هجمات وصراعات ذات طابع طائفي أودت بحياة المئات. دعا الرئيس السنغالي ديوماي فاي إلى دعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب خلال مباحثات أجراها في برلين مع المستشار الألماني فريدريش ميريتس. وقالت الرئاسة السنغالية أن فاي أكد أهمية مواصلة دعم السنغال ودول المنطقة في مكافحة الإرهاب، مجددا تمسك بلاده بالحوار والتسوية السلمية للخلافات. وأشاد جانبان بمتانة العلاقات بين السنغال وألمانيا، فيما أكد ديوماي بأن بلاده تظل وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات، داعيا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بما ينسجم مع أولويات رؤية السنغال لعام 2050. ويأتي اللقاء في وقت قد تتولى فيه السنغال قريبا الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس مع انتهاء ولاية الرئيس السيرالوني جوليوس مادا بيو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 23 من يونيو أن قاذفتها الاستراتيجية من طرازي 260 والتي تحمل صواريخ قامت برحلة استغرقت حوالي 16 ساعة فوق بحر بارنتس وبحر النرويج، بما في ذلك التزود بالوقود في الجو في المجال الجوي الدولي. وبحسب البيان، وصفت هذه الرحلة بأنها عملية روتينية للقوات الجوية الاستراتيجية الروسية. وخلال المهمة أجرت قاذفة القنابل عدة مراحل تدريبية بما في ذلك التزود بالوقود في الجو لزيادة مداها العملياتي. وتم نشر طائرات مقاتلة من طراز 131 لمرافقة القاذفة طوال رحلتها، كما تواجدت طائرات مقاتلة أجنبية في أوقات محددة لمراقبة العملية، إلا أن الوزارة لم تحدد الدول المشاركة. أيد مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة مشروع قرار يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يحصل على تفويض صريح وموافقة مسبقة من الكونغرس. وصوت لمصلحة القرار 50 عضوا مقابل 48 بعد انضمام 4 نواب جمهوريين إلى صفوف الديمقراطيين لتمرير

المشروع، ويطالب القرار بسحب القوات الأمريكية من العمليات القتالية ضد طهران أو كبح أي ضربات إضافية، تأكيدا على الصلاحيات الدستورية للكونغرس في إعلان الحروب. ويأتي هذا التحرك التشريعي على الرغم من توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم مؤخرا لتهدئة الصراع في وقت يطلب فيه البنتاغون ميزانية تقدر بنحو 80 مليار دولار لتغطية تكاليف العمليات العسكرية الأخيرة وتعويض النقص في مخازن الذخيرة.

للعاملين في مشروع تطوير سد الطوكر. أراضي زراعية على الخسر في مديرية بورتو ساوا. الجاليات الإيرتية في عدد من دول العالم تحيي ذكرى الشهداء. أقتلوا 20 شخصا في هجوم مسلح بوسط نيجيريا. الرئيس السنغالي يدعو لدعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب. قاذفات استراتيجية روسية تقوم برحلات في بحر بارنس. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم إلى ما كنتم، إلى اللقاء.

0: الماي اللي قليل زخونة تقبر نقر يلن العلوت راحتي نايتو ودب على ودا فوركي وعلى رمضان حما نور مرسي أوم تمدب قليس أوم لنا سلزي كم بقسكم مخانا سلز تحبرنا نحنا وين نهنت إيرلو سلز نورنا هذا مالت هذا وتهدرا وحيلي أو إمنا نجمعنا نبحرنا هذا معناته هون قوات أطرهن كلا لنا خدي يجزي سألا إفن تحت أحكم له لنج بحرنا
1: زباو كمبار أبتي جزيتي حيلي بحري كمصر تستبق سلو سفيح بحرن جمع جمنس لستقوصات صارت رهينا بلن مكوتو تصار بحري نما مصرات حيلي بحري سفيح بايتا كوانت فتره كين أوغن أبت حساس با مريحنة نايت ودبن أبا أمرو نفس وكف أبجهن تشعات ميتن سبعان شوعاتن أبكينات باتع استساتة فتقادة لين حد حل منيرو ممسرات حيل بحري
2: زي حيل بحري ده شوعان شوعات تقدر حلو تمقرونا باتع باتع لها شوعان شوعات سي ينطلون تغنون تتحزاني لا بانا ببحري دوتوخسن ببحري صرح راكب سر زيني برانا إنا دي حلو تملسنا خبزيتهم كرو دحر من صحابنا يباتع ثم عبيتي حلفتنا قدنا تقلكنا من هذا اللون قال زبل نجر متيو خب سواكن قاعدنا أو كباب بريته عسكرنا أبصرا وجدنا برو قد محجين يبزنا برو أبالاتين قال مليون بحرين ينزل بهالو قبا هذا ثلاث صاحبة من بحري البحري متيوم قبو ناي بحري اللي من ميد كان جبرين زي مارين كوماندو تبهل كنا قوم طول حساب دينا بروم حبر تاهي بمنا بتباري تاهي تاكبنا ركبونا خمين خمس سرح أبا حجي من أربعة شلمان بأبا حالنا أي بحر زلوا كلت فايبر قال حادة عركنا بسودان قدينا نزوم في تورارينا بيت منصورة دينا عشو زي حام شايك بلي ساسا شايك بلي دينا مرون دا وسطنا توم عبيتي بحرين دا مهروم تون عشتو جلابو تون عشتو خمز حزو فتنثات قرنا أو تفتنثات كمان تعودنا
0: نحري حانتو تمكرا لهنا أنا زقات مثلنا بعلي استساتفكو أبزانا نحرنتنا يباز أبشو عن شو عاتن زنبرو الوان شو عتان كينيا هوينا أني أبزينا شالينا يأتي نيري هم تان كينيا هوينا شالينا يأتي نيري مستز أتقاع حيلي سلزة أبتقوان زقات منا ذنبري تقاوموتاتنا يتسلعي كم مريت رايدي يكونس كاب بحري في النوانا نيرو ببحري نيرو بأير نيرو ببحري بمريت نيرو سلزي اسي كندي أنا تذكرني مركب إيش ما شيء توبي أت بحال كارلوت مراقب كأنيرن أبزي بحر هينا نصرا ويتنا يدود وانا نيرنو شو أنا شعاع تذكرني حي البحر نيرو ناتو تخون زخلو ما أسأل أسك مزجيرو العالم تحت إنكم الماي كعلم كم كهش هنا ماي كعلم أتليش أتي أب بحر خوينو زبدو بنا زلو سألعي نعوقو أنك فاتات مفتأخ أنك فترة لو مخالنا مالتيو سلاز حج زي أتذكرن كل بيجي ذكرن سلاز نورت إذا ما ذي بزي أنا نايب حق يا كتبقش مخانا مستقل سه مش قول صلنا نايب حق أتحب كثرة
1: دليتن علامان تراي سلاز نبرة تبقسو بزي مسارحي بوحد عقم سب أتيك مسرة اللو استمرت أبوتا خي ترفي زخونا يخون نقر زي نبرو كم فطور نخط نربر اللو سيترف كابتي حفزتاون وعن قما قم بحر اتخوال اللون تتقلل اللون معقوبي أبزي نبر اللو بريت استبه لبوتا أبليت أقولا قولن قما قم بحر نيو اتوتا الدرا وحيلي تمسريتو
0: أجو تهدرا وحيلي اندنا خنقوم تي كان ده علامة تحس ترى والسناتين تنجلو بتي أن بعد الكاريكارا بعد الدقلات حيدو من ذنوب رو أبشوها كان نشجعين مسجد نحنا وين من هالبعض جلس لست أربعة جلس نخون قدم أبلاتنا حيل بحرنا إثيوبيا هذا نبرنا من هالبعض بحر نفل نخون قلنا نحنا ترى يكوننا رديها لها تي مسبنا كابتي حيدو من ذنوب رو بعد حيدو من ذنوب رو بعد الدقلات خا أوكب كبرى له نتي علامة أبت علامة كواس أذكره حدش تعبالات من إشيات ክመፁ ስለ ዝነበሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብቲ ወታደራዊ ሓይሊ ካብ እግረኛ ሰራዊት ማለት እዩ ካብ ነፍሲ ወከፍ ብሪጌዳ ተዋፂኦም መፅኦም ኣለዉ ናብ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ባሕሪ እንታይ ከም ምዃኑ ኣይፈልጡን እዮም ኣብ ባሕሪ ከመይ ገይሮም ከም ዝጓዓዙ ኣይፈልጡን እዮም እዚ ንደልዮ ዘለና ዓላማ ከዓ ንብከመይ ገርኖም ክወቕዎ ከም ዘለዎም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ክንብገስ ከለና ሕጂ እቲ ቀዳማይ ዕላማ ናናእቲ ቀዳማይ ክንገብሮ ዝግባአና እንታይ እዩ እቲ ዘለና ዓቕሚ ሰብ ምስልጣን
1: ዝኾነ ይኹን መበገሲ ዘይነበሮ ድልዱል ሓይሊ ምቓም ቀሊል ኣይነበረን እቲ ኣብ ባሕሪ ክዋጋእ ዝተመርፀ ተጋዳላይ ናይ መሬት ውግድ እምበር ቅድሚኡ ይትረፍ ናይ ባሕሪ ኩናት ባሕሪ እውን ርዩ ዘይፈልጥ እዩ ነይሩ እቲ ክዓጥቆ ዝግባእ ዝነበረ ኣፅዋር እውን ምስ ባሕሪ ዝሰማማዕ ምስ ሓደ ድልዱል ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክገጥም ዝኽእሎ ክኸውን ነይርዎ እቲ ኣብ ግንባራት ዝካየድ ዝነበረ ወራራት እውን ነዚ ኩነታት ዝይጸሉ ብምንባሩ ሓይሊ ባሕሪ ከም ተዋግአ ኻዱ ክሳብ ዝፍልም 3 ዓመታት ዝወሰደ ምድላዋት ተኻይዱ ኣብ 1987 ከዓ ሓደ ድልዱል ብዓቕሚ ናይቲ ውድብ ማለት እዩ ኮማንዶ ሓይሊ ባሕሪ ቆይሞ
0: ኣብ 87 ውድባዊ ጉባኤ ማለት እዩ ድሕሪ ውድባዊ ጉባኤ ሓደ ድልዱል ሓይሊ ኮማንዶ ሓይሊ ባሕሪ ይቐውም ብምን እዩ ዝቐውም ዘሎ እዚ ሓይሊ እዚኣ ምሳና ዝፀንሐትን ካልኦት ካብ ኮማንዶ ባዶ 7 ዝነበሩን እዚኣቶም ከም ዝውሰኹ ናገለ ተገይሩ ተደሚሩ እዚ ሓይሊ እዚ ሓደ ድልዱል ኮማንዶ ሓይሊ ባሕሪ ብ87 ድሕሪ ውድባዊ ጉባኤ ይቐውም ማለት እዩ
3: እቲ ሓዱ እቲ ተዋጋ ሃዱ ሓይሊ ባሕሪ እዩ ካብ ዝተፈላለየ ሃዱታት ዝመፃ ቆይ መፀኒሑ ብ3 ጋንታ እዩ ተን 3 ጋንታ ካብአን ንሳትን ብሓባር ንባሕሪ ዝመልከት ኣፍልጦታት ከም ናቪጌሽን ሲማንሺፕ ካልእን ዝኣምሰለአን ክመሃራ ፀኒሐናና እቲ ክፍልታት ናይ ሓይሊ ባሕሪ ብሓፈሽኡ ግን ዳርጋ ኣብ ቴክኒክን ኣብ ጀላዊ ናይ ሓፃውን ምዕራይን ኣብ ቴክኒክ ናይ ጀላዊ ምዕራይን ምውፃእን ምውራድን ዝኣምሰለ ዝተፈላለየ ክፍልታት እዩ ነይርዎ ሰፊሒት ወታደራዊ ሓይሊ እዩ ዘይነበረ እምበር እቲ ከም ክፍልታት መሳርዓት ናይ ትካላት ሙሉእ ዓቕሚ ነይርዎ ይቲ ሓይሊ ባሕሪ ንሕና ብተወሳኺ ዝመፃናሉ ከዓ ካባና ከም ዝጠቕሰልካ ፀናሕኩ መጀመርያ ሌላ ምስ ባሕሪ መብዛሕቲ ሌላ ዝነበሮ ምስ ባሕሪ ነበረን እቲ ሌላ ዝነበሮ ምስ ባሕሪ ውሑድ እዩ ነይሩ ምስቶም ናይ ቅድም ኣብ ባሕሪ ብዙሕ ትምህርትታት ቀሲሞም ዝነበሩ ኣባላት ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ነበር ንሳቶም ዝተፈላለዩ ትምህርትታት ምሃብ ናቪጌሽን ሲማንሺፕ ከምኡውን ካልእ ተወሳኺ ትምህርትታት ኣብ ምውሳድ ነይሩ ስጋብቲ ምስ ባሕሪ ዕሙቕ ዝበለላታት ዝገብር ኣብቲ ኣነ ዝመፃእክሉ እዋን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድሓን ዝኾነ ትምህርትታት ድሓን ዝኾነ ሌላታት ምስ ዝገበረ ምስቲ ባሕሪ ከዓ ገማግሙን ከባቢኡ ንምቁፃር በቢግዜኡ ኣብ ምንቅስቃሳቱ ጀሚሩ ማለት
4: እዩእንታይ ስኩም ይኹምዎምዝነበረ ወታደራዊ መሳርሒናትኩስእንታይ ጠቀ
3: ኣብቲ እዋንቲ መጀመርያ ብዙሕ መሳርሕታት ነሩና ክትብል ኣይትክልና መብዛሕቲ ብኣጋር ትሽከሞ ኣፅዋራት ነይሩ ምናልባት ሓደ ናይ 75 ናይ 14 ሓደ ኣፉ ነሩና እዚ ከም ሓለዋን ማዓስከርን ብኣጋጣሙ ዝገለገለ እንተድልዩ ከዓ ተንቀሳቀሶ ዘይኮይኑ ካልእ ስፍሕ ዝበለ ንብረት ነሩና ወይ መሳርያ ነሩና ኢልካ ክትዛረበሉ ትክእል ኣይኮን ናብቲ ናይ መጀመርያ ዳሕራይ ግን ምስ ቀፃሊ ሰብ ትምህርታ ወሲዳ ምስ ባሕሪ ፅቡቅ ዕንቆነትን ሌላ ምስ ገበረት መፅበ ብቅሩብ 14.5 ዙ 23 ከምኡ 75 106 ኣፅዋራት ክንሕጅ ጀሚርና ማለት እዩ ዳሕራይ
4: ኣነ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ብ1987 እየ መፅ ሓይሊ ባሕሪ ክንመፅእ ከለና ከም ሓደ ፍሉይ ኣህቶ ናይ ኮማንዶ ኮይና ቅድሚ ባ 7 ነይረ ማለት እዩ ምስ ገለ ኣባላት ኣብ ባ 7 ዝነበርና ገለገለ ኣህታት ወይ ኣብ ትሕርና ተምሃረ ዙርያታት ውሰን ጠሪፍና ሓይሊ ባሕሪ ከም ሓደ ወታደራዊ ሓይሊ ክነቑም ናብ ሓይሊ ባሕሪ ተመዲብና ማለት እዩ ሓይሊ ባሕሪ ሓደ ወታደራዊ ሓይልስ ከም ሓይሊ ባሕሪ ኮይኑ ኣብ ወታደራዊ መዳራይ ዝነጥፍ ኣሃዱ ከም ሓደ ኣሃዱ ጥሩፍ ኣሃዱ መፅና ማለት እዩ
1: እዚ ክጥቀስ ዝፀንሐ ንኣቃወማን ንዓቕሚ ሰብን ዝምልከት እዩ ነይሩ እዚ ኣሃዱ ዘይቆይሙ እቲ ንሱ ሽዑ ዝዓጠቑ ኣፅዋር ከ እንታይ ይመስል ነይሩ
0: ዝኾነ ኣብቲ እዋን እቲ ንሕና ተዋጋኢ ጀለቡ ክንምፅእ ዓቕሚ የለን ኣተሓሳስባዊ ናይ ነበረ

0: حتى دي تبلع دي تبلع دي تبلع تقلع سمعوا إذا مقرروا خمدية ما يتقبلون ما عدوا
1: نعم نعم ترفع ما عليكم أدومي
0: وين

0: وعلو طف قبل الكلو
1: أما حنت ما قلت حنت ما قلت طف مبالك سعب مخان طف نخبها للكا ونكو تسرح إذا لكا تحقزو اسكا تريقوهم زمدة يا دماس ماريت صحتي رامكو أما تريمون ايوه مبح مبح مبح مبح مبح قبل نزدن بملئ بسابو لأسي ايوه بغنز وحد تبلع انت
0: ترفع نوري زي عم تقاق واحد قاعد تمتني املاق بعد زفتر انا مسلم بعلو ايوه حسا ها لو مزما مس املاقنا اما قلت اخذتونا ابي اخذت وقتها واحد

0: زمدي قالي
1: يي
0: زمدي نعسك حنسة
2: حنجي خي وتسو مو ندري نندادانيو كاب تحصو بزرق يهبيو ومبل يا أخي بعل خو قيالك خاب صحيح لهم ذوالي برختي
3: شبه كلمة ما يمر عليك أبتح
2: اللامي رايزا قالي تباريخي هم قواريخي

0: أتقصد؟
1: أوهي
0: حرق بقاي ونعفتنني أنا كوكوبزي قد ما عدي كسكود الله قد وعلى الله
1: بلاو ترحان حراي بتاخو هيا بلس كنعان
2: نعم وميزي
1: هذا
0: هوي نسقري حمق تودي قرا
1: ما عالت قدايو
0: كجهركو معادي نجازو ودي قنسي اقوا ساعات اصفي في مين دبل كوز فكر زول
1: عند حان ابز مت سنبت تاعبتنا بربع عدنا نفاتنينا
0: اجوقا سيلو عاد دخ دخ من مر حد كو يبل تفطر يا ما يدري كو تحدد
1: حل حان قدي بالكان ما تراي تبترغ على العلكه خيت

0: انت هذا ماسك مي حديرك
1: حضرك حمبير
0: ها ما يد عندي خدا دي خندا
1: انت حمبير انت يد يخبلك هذا لي
0: هو
1: هذا دانيو حدقا غاطيمو حج استغراتون دفنوا له خبلك ها صويعك
0: واي مو تادغي حزد اخو فرت خوي نبري رايس حميقنا ابيني
1: دحان دحان نفس خاطر يمصا اتومنا هنا بعرا اخلنا
0: اي
1: و
0: هرب الاملاخ تقاتلكم هاي بل الناسكي
1: امين امين و نزي اخلك يا صويعك هاي دونغيني ها